0: passion,
1: glory,
2: history,
3: precision,
0: champion.
4: لكل قصة عظيمة نهاية، إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
5: موسم جديد،
6: تحدي جديد،
7: قصة جديدة
8: تبدأ الآن.

حكاية مستمرة، ابقى معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة. من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد، كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن. كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 أغسطس، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام في كل مكان عبر بين سبورت، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم هنا في هذه المواجهة الحاضرة من استاد ملعب هيلتون أنتي، حيث الموعد مع الفصل الأخير من هذه المواجهة بين أوهيغنز وبوكا جونيورز في إياب ملحق كوبا سودا أمريكانا. الأفضلية حتى الآن للفريق الأرجنتيني الذي تفوق هناك في معقله في اللابو مومبنيرا بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 44 من شوط المباراة الأول بأقدام ميغيل ميرنتيل. أصحاب الأرض هنا يبحثون عن العودة أمام هذه الجماهير الحاضرة التي تملأ هذا الملعب هنا التننتي، وحضور كبير لجماهير أوهيغنز التشيلي. لننطلق ونبدأ لهذه المواجهة مع تشكيلة الفريقين، ونبدأ مع الضيف بوكا جونيورز الذي يلعب هنا بأربعة ثلاثة ثلاثة بقيادة المدرب رودولفو الذي يقود هذه المواجهة الثانية له الدولية الرسمية مع بوكا جونيورز. هنا في حراسة المرمى ألفارو مونتيرو، في الدفاع ليوناردو لوزانو، نيكولاس فيجيل، أيورتون كوستا، لوتارو بلانكو في الوسط، سانتياغو أسكيزمار باريدس الذي يقود دفة بوكا جونيورز كقائد للنادي هنا، ميلتون ديلغادو، بينما الأجنحة توماس أراندا على اليمين وسيباستيان فيلا على اليسار وميغيل ميرنتيل في المنتصف قلبي هجوم، بينما أوهيغنز التشيلي يلعب بأربعة اثنين ثلاثة واحد بقيادة المدرب لوكاس بوفا. هنا في حراسة المرمى عمر كاربالي، في الدفاع فيليبي فونديز، ألان روبيليدو الأرجنتيني القائد لنادي أوهيغنز التشيلي، ميغيل بروزيلا، لويس مونييز، فيليبي أوغاز وخوان ليفا لاعبي الارتكاز في الأمام، بينما فرانسيسكو غونزاليس على اليمين كجناح أيمن، براين رابيليو في المنتصف، مارتن سارفيوري في الجناح الأيسر، وفي الأمام أرنالدو كاستيلو كقلبي هجوم لنادي أوهيغنز التشيلي. مباراة كبيرة، مباراة ستكون بإذن الله مليئة بالإثارة والتشويق هنا في معقل هذا النادي التشيلي، هذا النادي الذي يسعى لأن يحقق نتيجة جيدة بفارق هدفين للعبور إلى دور الستة عشر هناك، ولمواجهة بعد ذلك نادي ريكوليتا البارغوياني الذي ينتظر المنتصر من هذه المباراة، أما بوكا جونيورز الذي قد يتأهل إلى دور 16 أو نادي أوهيغنز آل تشيلي لهذه المباراة بقيادة تحكيمية للكولومبي ويلمار رولدان. هنا دقيقة وأقل من دقيقة احتراما لكرة القدم كما هو معروف هنا بعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم في هذه البطولة، يقف الجميع احتراما لهذه المباراة، للاعبين، للجماهير، وللعبة كرة القدم.

إذن هكذا هي الأجواء قبل الانطلاق في هذه المباراة وفي هذا الميدان هنا في مدينة إيران كاغوا التشيلية وفي هذا الملعب هنا. نعم هنا بقيادة تحكيمية للكولومبي والمار رولدان المدرب أو الحكم صاحب 46 عاما والرجل الذي لديه الكثير من الصولات والجولات في البطولات منها كأس العالم وبقية البطولات القارية والذي حظي طبعا بالتواجد في بطولة كأس العالم. هنا كما ذكرنا المباراة الذهاب انتهت بهدف مقابل لا شيء هناك في الأرجنتين بالدقيقة 44 بأقدام ميغيل ميرتيل بعد التمريرة المتقنة من باريدس. باريدس الذي عاد بعد نهائي كأس العالم أمام إسبانيا وقدم مباراة خيالية في مباراة الذهاب. هذه هي المباراة هنا التي ينطلق فيها البوكا جونيورز من اليمين إلى اليسار الشاشة بينما أصحاب الأرض والدار أوهيغنز لتشيلي من اليسار إلى اليمين. مباراة تشويق وإثارة، مباراة وسهرة صباحية عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية تتابع تشاهد هنا في الويكند. مباراة بإذن الله تكون مليئة بالإثارة وحافلة بالتشويق هنا بأقدام هؤلاء النجوم الكبار. كما ذكرنا هناك نادي ريكوليت الباراغواياني ينتظر يتابع يناظر من سينتصر من هذه المباراة المتأهل إلى دورة 16 لمواجهة نادي ريكوليت الباراغواياني. هذه كرة وهذه نقلة حاضرة لأوهيغنز الذي قدم على فكرة مباراة جيدة في مباراة الإياب الذهاب. نعم مباراة كانت جيدة، هناك لعب بطريقة جيدة وقدم مباراة كبيرة، لكن في نهاية المطاف ميغيل ميرنتيل الذي سجل واحدة من الكرات الجميلة ووضعها في مرمى عمر كاربالي في الدقيقة 44. كرة حاضرة لبوكا، جماهير أرجنتينية حاضرة، جماهير قادمة، كرة وتمريرة خاطئة، هذه واحدة لنادي أوهيغنز في فرصة. أوهيغنز الذي كاد أن يستفيد من الهفوة الدفاعية من الخطأ في اللقطة الماضية، نقلة سريعة، محاولة هجومية للبوكا مقطوعة هذه المرة، كرات سريعة، لمسات حاضرة وفرص بدأت فيها المباراة مفتوحة على مصراعيها هنا مع الانطلاقة في الدقائق الأولى. في الدقائق الأولى يا سادة هكذا هي الأجواء، مثيرة جميلة حاضرة بجمهور كبير وبأقدام اللاعبين وبالسرعة الكبيرة وبالرغبة وبالجموع والطموح الذي يظهر عند هؤلاء اللاعبين بتقديم مباراة كبيرة. هنا لمسة على الدفة اليمنى والاستلام والتقدم للبوكا، تعاد الكرة بالخلف، جماهير كبيرة حاضرة في هذا الاستاد، هذا الاستاد الذي تم افتتاحه في عام 1947. اي نعم 1947 في هذا الاستاد تاريخي كبير، يضم أو تقريبا يتسع المعذرة إلى 14,000 متفرج ويضم العديد طبعا من المرافق الرياضية، هو واحد من هذه المرافق الحاضرة هنا في مدينة إيران كاغوا على التشيلية. هذه كرة أرجنتينية للبوكا، للبوكا على الدفة اليسرى، سرعة كبيرة، هذه لمسة، هذه واحدة وهذه البداية يا عمر يا كاربالي، واحدة تأتي من لوتارو بلانكو، لبلانكو حاول فيها الظهير الأيسر بكرة جميلة، لكن هذا عمر، هذا كاربالي، هذا الذي ظهر هنا متفوقا بالكرة الهوائية الماضية ومنع الكرة الماضية للبوكا. نعم سجلوا في مرماه في ذهابي الملحق هناك في الأرجنتين هناك في معقلهم. هذه كرة مرة ثانية، نعم تفتك بهذه الطريقة، تسديدة خطيرة خطيرة خطيرة، أوهيغنز تشيلي خطير، يفتك ويأخذ الكرات ويحصلها من مدافعي بوكا بسهولة، يحاول ويسعى للتسجيل. هذه كرة الثانية على فكرة التي يفتك أو يفتكها لاعبي نادي أوهيغنز من نادي ولاعبي بوكا جونيورز. الثانية يا لوكاس يا بوفاليو، هذا لوكاس يتابع مدرب أوهيغنز لتشيلي وأرجنتيني أيضا، المدرب أرجنتيني للنادي التشيلي والقائد للنادي التشيلي أيضا أرجنتيني.
الآن روبليدو أرجنتيني، نعم لمسات أرجنتينية على هذا النادي للتشيلي. أو هيغنز للتشيلي الذي يلعب على أرضه بهذا الحماس الكبير وبجماهير كبيرة متابعة مؤازرة وبانتظار طبعا هذه النتيجة التي تعتبر تاريخية وستكون تاريخية في حالة تأهل إلى دور 16. كرة مرة ثانية أرجنتينية، المحاولة عند لوتارو، عرضياته خطيرة خطيرة خطيرة وسريع جدا ومهاري ومهاري، يلعب كرات حلوة لوتارو بلانكو، لعبها بطريقة رائعة في اللمسة الماضية العرضية، لكن المدافع بعد ذلك بلمسة من غير قصد عند حارس المرمى عند عمر كاربالي. بوكا جونيورز بالخبرة، بوكا جونيورز نعم بمرور التاريخ بهذا وبهذه الثقافة الكروية الكبيرة التي يحملها بوكا جونيورز بجماهير التي تعشق بوكا جونيورز في كل مكان عبر طبعا أداء الكبير الذي يقدمه في المحافل الدولية وفي الدوري الأرجنتيني والبطولات القارية. اسم كبير، اسم عالمي، اسم له جماهيره في كل مكان في شتى أصقاع المعمورة، في كل مكان في شتى أصقاع الأرض. نعم هكذا هو العشق لبوكا جونيورز لهذا النادي الكبير، جماهيره التي تتواجد معه في كل مكان، في كل مكان يصول ويجول ويتواجد، تذهب الجماهير أينما حل وأينما صال وأينما جال، أيضا تكون الجماهير مع بوكا جونيورز حاضرة. يعني 3 أو 6 بطولات في الكوبا ليبرتادوريس بالنسبة لبوكا جونيورز، ولقبين في الكوبا السود أمريكانا. هذا بالنسبة للنادي الأرجنتيني، كما ذكرنا ألقاب كثيرة وعديدة وأسماء كبيرة مرت وعبرت عبر هذا النادي. كرة مرة ثانية هناك على فكرة أخطاء دفاعية عند البوكا أكثر من مرة، هذه الثالثة تقريبا التي كاد أن يفتك الكرة، أيضا اللاعب أرنالدو كاستيلو الكرة من لاعبي بوكا جونيورز. هذه الكرة مرة ثانية حاضرة، هذه اللمسة والمحاولة لبلانكو، لوتارو بلانكو يعيدها مرة ثانية، اللمسة حاضرة لميلتون دلغادو في منتصف الميدان، لمسة سريعة أمامية حاضرة، التقدم للأمام للبوكا، المحاولة على الدفة اليمنى هذه المرة لعرضية لرأسية لمحاولة لخطورة عند بلانكو، خطورة كبيرة خطورة كبيرة، وعرضياتهم خطيرة ولمساتهم فيها الكثير والكثير من الحكاية والخطورة الكبيرة. نعم بوكا جونيورز هذا الذي يلعب ويقدم مباراة كبيرة من دون أي قلق من دون أي خوف، حتى الآن يتحركون بشكل ممتاز جدا على أرضية الميدان، استحواذ جيد جدا والتقدم للأمام واللعب على الأطراف من خلال لوتارو بلانكو الذي يقدم كرات جميلة عرضية، وأيضا اللاعب سانتياغو إسكيبارا الذي حاول في أكثر من لمسة وفي أكثر من محاولة. تعود مرة ثانية، محاولة أرجنتينية، تمر الكرة، المحاكم قريب جدا من اللمسة الأخيرة، قريب جدا، وهذه لمسة عادية، هذه في أمريكا الجنوبية هذه لمسة عادية، الإصابات التي أو الالتحامات الرياضية التي تحدث في أمريكا الجنوبية غير عن كل الالتحامات التي تحدث في مباريات الدوريات العالمية الأخرى، كثيرة الالتحامات الرياضية البدنية التي تحضر في أمريكا الجنوبية ويتابعونها ويتابعون اللعب من غير توقف. هكذا هي فلسفتهم في كرة القدم، هكذا هي رؤيتهم في كرة القدم في أمريكا الجنوبية. نعم هكذا هم، هكذا يلعبون، قوة بدنية واحتكاكات قوية دائما تكون حاضرة في مواجهات أندية ومنتخبات أمريكا الجنوبية. مرة ثانية الكرة حاضرة، أوهيغنز التشيلي يستعيدها، تعاد في منتصف الميدان مرة أخرى لحارس المرمى، هذه المرة عند ألفارو مونتيرو، قدم مباراة جيدة ألفارو مونتيرو أيضا. تصل إلى ألفارو، معادة بالخلف هذه المرة، بوكا جونيورز الذي يستحوذ أكثر على اللعب حتى الآن، يتحرك بشكل أفضل من النادي أوهيغنز التشيلي،
يتحركون بهذه الطريقة. بلانكو أمامية ملعوبة بهذه الكرة بهذه السرعة بهذه المحاولة، محاولة الاختراق لكرة لخطورة، الله على وحدة وعلى كرة جميلة، الكرة الماضية يا توماس يا أرنادا يا توماس يا أرنادا في الكرة الماضية خطيرة أرجنتينية، حاول فيها التغطية دفاعية محكمة كانت يا لوكاس يا بوفاليو في اللقطة الماضية، تغطية دفاعية يعود مرة ثانية، خطورة في الكرة الماضية لمحاولة أخرى لضغط كبير هنا داخل منطقة الجزاء العرضية حاضرة، والمحاولة للتسديد القوية ما تزال هنا، كراتهم خطيرة ولاعبهم خطيرة وتحركاتهم خطيرة، هذا هو المرور الجميل وهذه المهارة العالية لتوماس أرنادا، وبعد ذلك التصدي الذي حضر عند مدافعي هيغنز التشيلي بنظرات رودلفو، رودلفو يناظر يتابع ويسعى لتحقيق المطلوب في هذه المباراة للتأهل في إلى دور 16. النتائج في الدوري المحلي خسارة قاسية لبوكا جونيورز بثلاثية هناك أمام ديبورتيفو أريستيرا، ويقبع حاليا في متذيل ترتيب الدوري الأرجنتيني نادي بوكا جونيورز، بينما النادي التشيلي يقبع في المركز العاشر برصيد 20 نقطة، وتعرض أيضا لخسارة بالدوري المحلي في آخر مباراة. هذه كرة عرضية أيضا مبعدة من الدفاع، خطورة كبيرة لبوكا جونيورز، خطورة كبيرة، تسديدات قوية جدا تحضر هنا في هذه المباراة، أي ضغط هذا وأي محاولات لم تهدأ حتى الآن بعد مرور 12 دقيقة على بداية شوط المباراة الأول. بوكا جونيورز وضغط كبير وسيطرة كبيرة ومحاولات عديدة، نقلة مرة ثانية للاستلام فيها يحضر عند فيليبي فونديز، أمامية ملعوبة بهذه الطريقة تقطع مرة أخرى لصالح بوكا جونيورز، هذا المتواجد في كل مكان والذين يحكمون السيطرة على وسط الميدان بشكل جيد، كرة ملعوبة تصل هذه المرة ليوناردو لوزانو يعيدها بالخلف، الاستلام يحضر عند باريدس، معادة بالخلف تصل إلى لوتارو بلانكو، بلانكو يغير جهة اللعب إلى الدفة اليمنى هذه المرة عند لوزانو، لوزانو يتحرك بالكرة في منتصف الميدان خاطئة هذه المرة مقطوعة لأوهيغنز التشيلي، واحدة سريعة لصالح أصحاب الدار مبعدة من الدفاع، خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة، هي الكرات هي الكرات هي الكرات المقطوعة، هي الكرات التي تفتك من لاعبي بوكا جونيورز، هكذا حضرت هذه الكرة اليسارية الخطيرة بهذه الطريقة الجميلة، هذه هي وهذه التسديدة هوبا، هي مرة تعدد لكن جميلة عند أرنالدو كاستيلو، كرة جميلة وفيها لمحة فنية حلوة في اللقطة الماضية، هكذا هي الأجواء، بدأ أصحاب الدار يتحركون أيضا على الجبهة الأمامية على الجبهة الهجومية، بدأوا يتقدمون يريدون أن يسجلوا يريدون أن يتفوقوا بحاجة للفوز بفارق هدفين للتأهل، نعم هم بحاجة للانتصار بفارق هدفين للتأهل على حساب بوكا جونيورز، كرة ملعوبة مرة ثانية، الدفاع الذي يلعب، هناك بعض العثرات وبعض الأخطاء التي حضرت حتى الآن عند بوكا جونيورز، ودفاع بوكا جونيورز الذي يسيطر ب 68% على أجواء المباراة مقابل 101 مقابل 31% لنادي أوهيغنز، بمعدل تمريرات 111 لبوكا جونيورز و 51 تمريرة للنادي أوهيغنز التشيلي، هذه إحصائية حضرت أمامنا على شاشة مباشرة هنا من هذه المباراة التي يسيطر من خلالها النادي الأرجنتيني، تمريرة على الدفة اليمنى هذه طالت، هذه المرة طالت بعيدة على اللاعب نادي بوكا جونيور سيباستيان فيلا في اللقطة الماضية، مرة تعدت إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى حاضرة ملعوبة في وسط الميدان ب
بهذه الطريقة وبهذه اللمسات وبهذا الأسلوب. بوكا جونيورز يبقى ضاغطا، يبقى يبحث عن البدايات وعن التسجيل. هذه المرة توماس يلعبها عرضية جميلة، طالت الكرة هذه المرة. توماس أرنادا لعبها بطريقة مثالية. يا أرنادا الذي عاد ليلعب من خلال كراته الجميلة، تمريراته الرائعة التي دائما تحظى بالخطورة. نعم، كرات خطيرة وكرات جميلة. بدنا نتحدث عن النادي أوهيغنز الذي يقبع بالمركز العاشر على صعيد الدوري برصيد 20 نقطة كما ذكرنا، لكن أيضا تعرض لخسارة في الدوري المحلي أمام نادي ديبرتيس كونسيبيسيون بثلاثة أهداف. بعد مرور 16 جولة من الدوري يقبع بالمركز العاشر. هكذا هي الأحوال عند كلا الفريقين، كليهما في الدوري المحلي تعرض لهزيمة. تعود مرة ثانية محاولات على الدفة اليمنى لنادي أوهيغنز، تقطع وتصل عند باريدس. باريدس يرسلها إلى ألفارو مونتيرو، أمامية ملعوبة. يأتي الاستلام في منتصف الميدان لصالح فيليبي أوغاز، والصافرة الكولومبية حضرت في اللقطة الماضية. بينما هذا الرجل لوكاس بوفاليو لا يهدأ على صعيد التحرك، يبقى متحركا ميمنة وميسرة، والتعليمات دائما تعطى. كرة داخل منطقة الجزاء، المحاولة مرة ثانية بهذه اللمسة، بهذه الكرة، بهذا الضغط الكبير والمحاولات للضغط عند لاعبي أوهيغنز على لاعبي بوكا جونيورز. كرة تلعب مرة ثانية في المنتصف، تصل هذه المرة فيليبي فونديز، يتركها لإخوان ليفا، ليفا إلى فيليبي أوغازو. فيليبي على الاستلام في منتصف الميدان، الآن روبليدو ينقلها على الدفة اليمنى. هذه المرة المحاولة عند فرانسيسكو غونزاليس يلعب العرضية. غونزاليس هذه المرة لم يستفيد منها، مرة وعدت تخرج إلى ضربة مرمى بعد التغطية الدفاعية الممتازة. تغطية دفاعية حاضرة للاعبي بوكا جونيورز. تلعب مرة ثانية للنادي الأرجنتيني في وسط الميدان. حاضرة الكرة، تصل وتعود لميغيل بروزويلا، ينقلها بروزويلا إلى فيليبي فونديز، أمامية ملعوبة على الدفة اليمنى. هذه المرة محاولات مفتكة، الكرة عند توماس يحاول فيها المرور. تعاد الكرة وتفتك هذه المرة لصالح أوهيغنز. ملعوبة في المنتصف، حاضرة، كراتهم خطيرة، تحركاتهم فيها لمسات وفيها تحركات وفيها رغبة عند نادي أوهيغنز للتسجيل. أيضا بدأوا يتحركون. فيليبي العرضية، لكن هذه المرة يخرج حارس نادي بوكا جونيورز، هذا ألفارو مونتيرو، خرج وكاد أن يرتكب خطأ فادح بخروجه في اللقطة الماضية. هنا ألفارو مونتيرو في اللقطة الماضية خرج، لم يحسن التشبث بالكرة، لكن عاد وسيطر على الأمر مرة ثانية. تعود لبوكا جونيورز هذه المرة، أمامية ملعوبة، تصل لحارس المرمى عمر كاربالي. عمر على الكرة، نقلة عند ألان روبليدو. عمر مرة ثانية ينقلها ويغير جهة اللعب إلى الجهة اليسرى. كرة والاستلام فيليبي أوغاز. فيليبي بانطلاقة سريعة مرة ثانية، فيليبي أوغاز إلى فيليبي فونديز. فونديز ينقلها إلى الدفة اليمنى عند فرانسيسكو غونزاليس. فرانسيسكو في الوسط مرة ثانية، المحاولة هذه المرة والنقلة عند أخوان ليفا. ليفا إلى الدفة اليسرى لعارضية، هذه المرة تصل لكن طويلة قليلا لعبت بهذه الطريقة. تصل لتوماس مرة ثانية، أرنادا يلعبها، كرة أمامية ملعوبة لبوكا جونيورز. كرات طويلة مرت وعدت على لاعبي أوهيغنز التشيلي الذي بدأ يدخل أجواء المباراة، بدأ يتحرك
لعبوها بشكل جيد. نعم بدأوا يتحركون وبدأوا يقدمون مباراة جيدة حاليا. كرة في الوسط حاضرة تصل لفيليبي أوغاز مرة ثانية إلى الدفة اليسرى. ينقل الكرة هذه المرة عند مارتن سارفييرو يحاول بالكعب. لعوبة جميلة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة الكرة الماضية وجميلة الكرة الماضية بالكعب حلوة لعبت بطريقة مثالية. وبعد ذلك التسديدة لآلان روبليدو للأرجنتيني لقائدي أوهيغنز تشيلي. هذه بالكعب جميلة يا مارتن لعبها بهذه الطريقة. وبعد ذلك التسديدة والارتطام هنا التي ضاعت فيها الفرصة خرجت إلى ضربة زاوية. ضربة زاوية 20 دقيقة مرت والتعادل السلبي مسيطر على أجواء المباراة. خطير أوهيغنز بدأ بالتحرك أيضا بشكل جيد على مستوى المباراة. هذه واحدة سريعة في التحولات هذه المرة لبوكا جونيورز. تمريرة خاطئة تعاد وتعاد لعمر كاربالي في المنتصف. الاستلام يحضر هذه المرة عند أخوان ليفا. ليفا إلى الدفة اليسرى. التقدم هذه المرة على الدفة اليمنى مرة ثانية بتغيير جهة اللعب. فرانسيسكو غونزاليس. غونزاليس تقطع هذه المرة من لوتار بلانكو. تحركات وضغط وبدأ يظهر النادي آل تشيلي هذه المرة. بدأوا يتحركون بدأوا بالتحرك بطريقة جيدة في أجواء هذه المباراة. مرة ثانية معادة بالخلف تلعب أمامية والكرة في منتصف الميدان مرة أخرى. هكذا قطعت الكرة وهكذا هي الكرات التي حتى الآن يصلون من خلالها نادي أوهيغنز التشيلي ويبحثون عن كرات وعن بداية وعن تسجيل الأهداف الذي قد يشكل كما ذكرنا نقطة تحول في المباراة فيما إذا سجلوا أولى الأهداف. مرة ثانية في منتصف الميدان هذا التحرك الذي يحضر حاليا بسرعة كبيرة. نقلة ولمسة أمامية حاضرة محاولة تصل هذه المرة. خوان ليفا مبعدة بهذه الطريقة بعد تغطية دفاعية التي تحضر. تغطية حضرت بشكل ممتاز في اللقطة الماضية عند أيرولتون كوستا. سيطرة لأصحاب الدار على مجريات المباراة. سيطرة وتحرك بشكل جيد حتى الآن في أجواء هذه المباراة. يتحركون ويسيطرون وبدأوا يتمتعون بالثقة أكثر من بوكا جونيورز. بوكا جونيورز الذي سيطر على أجواء المباراة في بدايتها في شوطها وفي دقائقها الأولى. لكن حاليا النادي التشيلي نادي أوهيغنز بدأ يتحرك بطريقة أفضل وبدأ يتحرك بشكل جيد على مستوى المباراة. تعادل سلبي ما يزال مسيطر على أجواء المباراة هنا في إياب ملحق هذه البطولة كوبا سود أمريكانا والمحاولات للتأهل إلى دور الستة عشر. إخفاق كان لبوكا جونيورز في الكوبا ليبرتادوريس. يا ريكيلمي الذي يتابع ويناظر أحد أساطير هذا النادي الكبير. نعم ريكيلمي يتابع ويناظر الرجل الذي لديه قصص وحكايا كثيرة. قصص كثيرة رواها عبر الزمن وعبر تواجده مع بوكا جونيورز. حاضر يتابع يناظر المباراة ويناظر عشقه الأبدي بوكا جونيورز. نعم هكذا رسمت اللمسة ولم وصورت وحضرت الكاميرا على نجم بوكا جونيورز ريكيلمي في لقطة جميلة تؤكد العشق الكبير
لنجم الماضي نجم بوكا جونيورز كارمي. هنا التوقف لتناول السوائل عند لاعبي الفريقين لمدة دقيقتين من حكم المباراة الكولومبي ويلمار رولدان

أهازيج حاضرة في المدرجات، أهازيج تشيلية حاضرة لعشاق وجماهير أوهيغنز في أرضهم في معقلهم هنا في هذه المواجهة. يمنون النفس طبعا بالتسجيل وبعد ذلك التفكير بتسجيل هدف ثاني والتفكير بدورة 16 والتأهل، لكن حتى الآن الأمور لصالح بوكا جونيورز ولهذا الرجل لرودولفو صاحب 51 عاما والرجل الذي تواجد في الإمارات مع نادي شباب أهل دبي ومع نادي بيراميدز المصري أيضا ودرب التعاون السعودي. والحديث عن مدرب بوكا جونيورز رودولفو أروبرينا الذي درب كما ذكرنا في المنطقة العربية في منطقة الخليج العربي وفي مصر أيضا، تواجد بصولات وجولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحاليا عاد ليتواجد هناك مع بوكا جونيورز. هذه كرة مرة ثانية على الدفة اليمنى للبوكا، هذه المرة مرة تعدد تغييرة خاطئة تصل عند حارس المرمى عمر كاربالي. كرة ملعوبة مرة ثانية حاضرة بهذه الطريقة بالرأس حاضرة، لمسة سريعة هذه المرة عند مارتن سارافيوري بالتمريرة الذكية، لكن يعود مرة ثانية على الكرة وحكم المباراة الكولومبي الذي يطلق صافرته هنا بخطأ يحضر لصالح قائد البوكا باراديس، الرجل الذي كما ذكرنا حضر من مباراة وآخر مباراة نهائي كأس العالم هناك أمام إسبانيا والخسارة التي حظي بها منتخب الأرجنتين خسارة النهائي، لكن قدم مباراة كبيرة باريدس في المباراة الماضية في الذهاب وفي التمريرة التي حضر من خلالها ميغيل ميرنتيل والتسجيل من ميرنتيل في الدقيقة 44 تمريرة كانت جميلة جدا بينية من باريدس قائد البوكا. ملعوبة مرة ثانية بالرأس تقطع الكرة حاضرة للنادي التشيلي الذي يضغط محاولات مرة ثانية لافتكاكها، تعود الكرة الحاضرة في هذه اللمسة للنادي التشيلي فيليبي فونديس، لمسة 1-2 سريعة ملعوبة على الدفة اليمنى هذه المرة، فرانسيسكو يحاول العبور، فرانسيسكو حاول فيها لكن التغطية الدفاعية للبوكا، تصل مرة ثانية لفيليبي فونديس إلى فرانسيسكو غونزاليس يلعبها ويعيدها مرة ثانية بالخلف، محاولة باللمسة هذه المرة على الدفة اليسرى، اللمسات السريعة والمحاولات السريعة لنادي أوهيغنز هذه المرة، تغيير جهة اللعب، هذه جمالية تحركاتهم، يلعبون من الميمنة يغيرون الهجمات بين الميسرة والميمنة من الدفة اليمنى إلى الدفة اليسرى، رمية تماس طويلة ملعوبة بهذه الطريقة داخل منطقة الجزاء مبعدة بالرأس مرة ثانية من فيليبي فونديز، تصل إلى الدفة اليمنى هذه المرة، تعاد للخلف الكرة، فرانسيسكو غونزاليس يقف على الكرة، غونزاليس يغير جهة اللعب إلى الجهة اليسرى هذه المرة، على السلام يحضر لويس مونييز باللمسة لفيليبي أوغاس بواحدة هذه المرة لفيليبي، فرانسيسكو يحاول المرور يحاول العبور، عرضية لفرانسيسكو مبعدة من دفاعي بوكا مرة ثانية، يبعدون الكرات يعودوا بشكل سريع التسديدة بعيدة المدى ضعيفة تصل هذه المرة عند حارس المرمى ألفارو مونتيرو، هذا مونتيرو والكرة الماضية التي كانت في أحضان ألفارو مونتيرو واللمسة الماضية والتسديدة البعيدة لنادي أوهيغنز، هكذا رسمت الكرة الماضية، تصل مرة ثانية المحاولات لتوماس أرنادا، هجمة لبوكا في منتصف الميدان
عبد العبابي هذه الطريقة تخرج إلى رمية تماس غير مركزة، هي كانت مرسلة إلى ميغيل ميرانتيل لكن خرجت إلى رمية تماس. عمر كاربالي عمر يلعبها بهذه الطريقة، كرة حاضرة على الدفة اليسرى هذه المرة سريعة لأوهيغنز، تسديدة بعيدة، تسديدة قوية جدا في اللقطة الماضية عند أرنالدو كاستيلو. هذه هي المحاولة الماضية، واللاعب كوستا آيرتون قلب دفاع بوكا جونيورز لمسة في اللحظات الأخيرة للتسديدة، ضربة زاوية تحظى ويحظى بها نادي أوهيغنز التشيلي. أصحاب الدار يلعبون الكرة داخل منطقة الجزاء بهذه الطريقة على القائم الأول، سريعة هذه المرة بالتحولات الهجومية، كرة للبوكا، بوكا جونيورز هذه المرة في كرة في سرعة في تسديدة حلوة، تسديدة حلوة هذه بعيدة بعيدة، مرت وعبرت الكرة الماضية لكن جدا مرت وعبرت الكرة الماضية لكن جميلة هي الكرة الماضية أيضا، سريعة التحول بالكرة الماضية والسرعة الكبيرة، السرعة القصوى التحول بالكرة الماضية والسرعة الكبيرة، السرعة القصوى التي يمتاز بها بوكا جونيورز، حاولوا من خلالها أن يصلوا إلى مرمى أوهيغنز للتسجيل هنا ولطبعا تثبيت النتيجة وتثبيت التأهل على حساب نادي أوهيغنز بالخبرة بالتاريخ لبوكا جونيورز. مرة ثانية في الوسط حاضر الكرات، الاستلام والكنترول على الكرة تصل عند مارتن سارافيوري، يتحرك بالكرة سارافيوري يحافظ عليها، يرسلها إلى الدفة اليسرى سارافيوري إلى لويس مونييز، سارافيوري يقف على الكرة تفتكي سارافيوري يا مارتن تأخر فيها، تعود مرة ثانية للبوكا، لبسة حاضرة واحد اثنين جميلة هذه المرة إلى الدفة اليمنى، كرة خطيرة خطيرة العرضية مرت طار بالكرة وطار على الكرة وذهب برأسه للكرة في اللمسة الماضية الجميلة للبوكا جونيورز، للمسة رائعة من سيباستيان فيلا العرضية التي حضرت في اللقطة الماضية، هنا رمية تماس لكن هي تحولاتهم السريعة عندما يفتكون الكرة.

10 دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول. بوكا بدأوا يعودون مرة ثانية لأجواء المباراة بعدما هدأ الرتم، بعدما سلموا المباراة تقريبا لأصحاب الدار لنادي أوهيغنز. بدأوا يعودوا للتحركات. رابع التماس، ملعوبة بهذه الطريقة لأصحاب الدار مرة ثانية في منتصف الميدان. المحاولات والاستلام عند أخوان ليفا. ليفا معاد الكرة بالخلف، يأتي الاستلام فيها مرة ثانية لفيليبي أوغاز على الدفة اليمنى. فرانسيسكو غونزاليس مفتك الكرة من فرانسيسكو، تلعب بهذه الطريقة الاستلام فيها أرجنتيني. أمامية خاطئة تعود لدفاعي أوهيغنز مرة ثانية، تسرع فيها التمريرة في الكرة الماضية، تبقى حاضرة هذه المرة عند فرانسيسكو في منتصف الميدان. خوان ليفا إلى الدفة اليسرى هذه المرة لويس مونييز، تعاد مرة ثانية لإخوان ليفا. ليفا يلعبها إلى آلان روبليدو يلعبها إلى ميغيل مرة ثانية لكرة عند لويس مونييز، يعيدها مونييز. سيطرة، استحواذ، تحرك، محاولة لسحب لاعبي بوكا جونيورز. عودة دفاعية بمعظم لاعبي بوكا جونيورز لمنع أوهيغنز من التسجيل أو من إيجاد الثغرة في دفاعهم. هذه كرة مارتين سارة فيوري حاول فيها سارة فيوري في اللقطة الماضية التمريرة والعرضية الخطيرة التي حضرت، لكن التغطية دفاعية ممتازة. مارتين سارة فيوري يلعب الجناح الأيسر الممتاز عند أوهيغنز التشيلي، يتحرك بطريقة مثالية ويقدم كرات رائعة، عرضيات خطيرة. مرت وعدت الكرة الماضية، خطير النادي التشيلي يلعب ويريد أن يسجل، بينما بوكا جونيورز يهدئ اللعب قليلا، يهدئون اعتمادا على الهجمات المرتدة. حكم المباراة يعد على حارس المرمى ثواني في حال تأخر في لعب الكرة. تعود مرة ثانية لتوماس أرنادا بمهارة عالية. أرنادا يمر هذه المرة 1-2. أرنادا يلعبها مع لوتارو بلانكو، تعود مرة ثانية لفيليبي أوغاز، مفتك الكرة مبعدة بهذه الطريقة، تأتي رأسية تبقى في أرضية الميدان إلى رمية التماس خارج أرضية الميدان إلى رمية التماس، خرجت لصالحي بوكا جونيورز. قوة بدنية كبيرة للاعبي أمريكا الجنوبية والتحامات كبيرة دائما، هذه متعودين عليها، متواجدة وحاضرة في ملاعبهم من دون أدنى شك. نعم هذا أمر عادي، هذا أمر يحضر دائما في ملاعب طبعا أمريكا الجنوبية، الالتحامات البدنية الكبيرة تبقى عادة عند لاعبي أمريكا الجنوبية، أمور عادية تعتبر بالنسبة إليهم، بينما في الملاعب الأخرى الأوروبية وطبعا تتغير الأمور عند الملاعب الأوروبية والآسيوية تعتبر أخطاء، لكن هنا الالتحامات البدنية تعتبر أمرا عادي جدا، كحمات بدنية بمثابة أخطاء قوية جدا، لكن هكذا هي كراتهم، هكذا كما ذكرنا هي فلسفتهم في عالم كرة القدم، هكذا هي أو هو منبع قوتهم في أمريكا الجنوبية. نعم في منتصف الميدان مرة ثانية، كرة حاضرة للبوكا جونيورز، يأتي الاستلام فيها هذه المرة على الجهة اليمنى، تمريرة خاطئة. مع العودة الدفاعية، مع الانضباط الدفاعي والصلابة الدفاعية لنادي أوهيغنز، عودة سريعة لرباعي الدفاع فيليبي فونديز، آلان روبليدو، ميغيل بروزيلا ولويس مونييز، بعد ذلك لاعبي الارتكاز فيليبي أوغاز، خوان ليفا، اللذان يلعبان دورا محورا.

0: وريا كبيرا في التغطية الدفاعية وفي التقدم للأمام لمساندة خط الوسط والهجوم أيضا. صافرة وخطأ هذه المرة على فيليبي أوغاز. 5 دقائق أخيرة على شوط المباراة الأول، والتعادل السلبي من غير أهداف أو بدون أهداف بين بوكا جونيورز وأوهاغن زالتشيلي هنا في مباراة الإياب وفي ملحق إياب الكوبا سود أمريكانا. حتى الآن مباراة الذهاب 1-0 هناك في الأرجنتين في اللابومبونيرا، 1-0 بأقدام ميغيل ميرنتيل، بينما هنا حتى الآن في الران كاكوا في التنتي وفي أرضية هذا الملعب بحضور هذه الجماهير الكبيرة، التعادل سلبي. رأسية حاضرة من خلال العرضية، خطيرة الكرة الماضية، عادت العرضية، تقدم أرنالدو كاستيلو، تعود مرة ثانية، كرات خطيرة لأوهيغنز مرة ثانية ملعوبة كليبي فونديز على الجفة اليمنى، محاولة هذه واحدة لفونديز، عرضية لعبها لكن الدفاع على الاستلام فيها عند دفاع بوكا جونيورز وعند توماس أرنادا هذه المرة الذي يحصل على خطأ في اللقطة الماضية. أرنادا غضب كبير، ردة الفعل الكبيرة عند المدرب لوكاس بوفاليو، عند المدرب أوهيغن زالتشيلي، والمدرب الأرجنتيني هو طبعا 46 عاما. جماهير حاضرة في الملعب التننتي، جماهير غفيرة تملأ استاد هذا الملعب ومدرجات هذا الملعب. حتى الآن تشجيع مستمر وحاضر في أجواء شوط المباراة الأول. كرة عائدة مرة ثانية لدفاع بوكا جونيورز، لمسة حاضرة، باريدس أمامية ملعوبة إلى الدفة اليمنى، هذه المرة النقلة سريعة حاضرة، تعاد مرة ثانية عند القائد باريدس، بالخلف حاضرة الكرة، لمسة أمامية حاضرة للبوكا مرة ثانية إلى الدفة اليمنى، هذه المرة الأكثر خطورة، منبع الخطورة عند البوكا هذه المرة عند المحاولة سيباستيان فيلا، فيلا يا فيلا، فيلا يحاول فيها، فيلا الخطير، فيلا يلعبها، فيلا مبعدة من الدفاع يا سيباستيان، يا فيلا هذه المرة تصل وتعود لدفاعي أوهيغنز، الكرة الخطيرة، الهجمة المرتدة السريعة في التحول بالكرة هذه المرة تصل عند فرانسيسكو غونزاليس، يحصل على الخطأ والمطالبة ببطاقة صفراء لتوماس أرنادا. هي السرعة عند فرانسيسكو غونزاليس في الكرة الماضية، وهذا أرنادا، والمطالبة كانت ببطاقة صفراء في الكرة الماضية بالسرعة الماضية والاستحواذ الماضي، هذا هو التحرك وهذا الخطأ. وهنا طبعا الخطأ الذي حضر على توماس أرنادا. توماس إذن أراندا، وكرة لفرانسيسكو مرة ثانية، غونزاليس سافرة، وهذا الرجل لا يهدأ على الإطلاق، يبقى لوكاس بوفاليو المدرب الأرجنتيني لنادي أوهيغنز التشيلي غير راضي عن أداء حكم المباراة وقرار حكم المباراة خصوصا في اللقطة الأخيرة، والخطأ الذي حضر على فرانسيسكو غونزاليس كان يطالب ببطاقة صفراء، لكن قرار حكم المباراة الكولومبي أشار إلى خطأ عادي حضر في اللقطة ما قبل الماضية. تعود للبوكا جونيورز، على الاستلام يأتي هذه المرة ميغيل، يلعبها أمامية، قلب الدفاع سريع، الكرة حاضرة لكن عند ألفارو مونتيرو على الكرة الماضية، حارس المرمى ألفارو مونتيرو مع التغطية الدفاعية التي حضرت على أرنالدو كاستيلو الذي يتواجد بطول فارح في الأمام. كرات عرضية قد تشكل خطورة لصالح نادي أوهيغنز مع الطول الفارح عند المهاجم أرنالدو كاستيلو. كرة ملعوبة مرة ثانية في المنتصف. مهاجم الباراغواياني لنادي أوهيغنز للتشيلي توماس على الكرة. توماس مرة ثانية. توماس يحاول فيها. توماس ينقلها إلى سيباستيان فيلا. فيلا يا فيلا. فيلا يحاول فيها. سيباستيان فيلا ينقلها إلى الدفة اليمنى. هذه المرة تصل من فيليبي. مرة أخرى لوتارو. لوتارو بلانكو. بلانكو تعاد الكرة بالخلف فيها مع العودة الدفاعية والتغطية الدفاعية والمنظومة الدفاعية الكبيرة عند نادي أوهيغنز التشيلي الذي يلعب بمنظومة ممتازة جدا وبصلابة دفاعية تعود بشكل منظم جيد عندما يتقدم لاعبي نادي بوكا جونيورز. كرة ملعوبة حاضرة. 3 دقائق وقت بدل ضائع يضيفها حكم المباراة. على الدفة اليمنى مبعدة هذه الكرة بهذه الطريقة لأوهيغنز تشيلي. مرة ثانية أمامية حاضرة في وسط الميدان وصراعي وسط الميدان. فرانسيسكو غونزاليس. فرانسيسكو مع الكرة يتقدم من خلالها مع فيليبي فونديز. وخطأ لفرانسيسكو. هذا الذي يشكل الرعب. هذا الذي يشكل ويقدم الكثير من الرعب عند مدافعي البوكا جونيورز. نعم فرانسيسكو غونزاليس اللاعب الأرجنتيني والجناح الأيمن لنادي أوهيغنز للتشيلي. 4 لاعبين أرجنتينيين على أرض الميدان لنادي أوهيغنز للتشيلي يتواجدون مع أوهيغنز. مرت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع والتعادل السلبي والضغط الكبير الذي يحضر للنادي التشيلي. أوهيغنز الذي بدأ يغير رتم المباراة. فرانسيسكو يلعبها بهذه الطريقة رأسية حاضرة داخل منطقة الجزاء مبعدة من دفاع البوكا. محاولة مرة ثانية لكرة لخطورة رسمت في اللحظات الماضية ولكرات لكرات لم تهدأ عند نادي أوهيغنز الذي يضغط. شوط ثاني أعتقد سيكون مليء بالإثارة أيضا. أوهيغنز الذين قد يندفعون للأمام أكثر في محاولة للتسجيل. بينما هنا رمية تماس والدقيقة الأخيرة المضافة تلعب بهذه الطريقة مرة ثانية أمامية تعود في وسط الميدان. الاستلام عند فيليبي أوغاس. فيليبي يتحرك بالكرة إلى فيليبي. من فيليبي لفيليبي فونديز. هذه المرة إلى فرانسيسكو غونزاليس. غونزاليس في المنتصف. التحرك هذه المرة تعاد الكرة إلى ميغيل. على الاستلام يحضر فيها أمامية ملعوبة سريعة داخل منطقة الجزاء خطيرة. التسديدة الماضية والخطورة مرت الكرة الماضية مرت وعبرت بسلام على مرمى بوكا جونيورز. خطيرة الكرة الماضية. خطير هذا أوهيغنز للتشيلي. يلعبون بروح معنوية كبيرة وعالية. يلعبون يتقدمون للأمام. هذه هي هذه الفرصة وهذه المحاولة وهذه الكرة اليسارية الخطيرة التي ارتطمت بالدفاع والآهات التي سحبت في المدرجات. آهات المشجعين لنادي أوهيغنز التشيلي مع الكرة الماضية الخطيرة التي مرت وعبرت على مرمى ألفارو مونتيرو. مرت بسلام هذه لشوط أول تقريبا مع الوقت بدل الضائع الذي مر وانتهى لصافرة تقترب من نهايتها. نعم صافرة الكولومبي هنا تطلق وتنهي شوط المباراة الأول الذي ينتهي بالتعادل السلبي بين بوكا جونيورز وأوهيغنز التشيلي. استراحة قصيرة بعدها بإذن الله نعود لمتابعة أجواء الإثارة والترقب في هذه المباراة.
1: كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى؟

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: دراري شنو بلان هاد الصيف؟ نمشيو للبحر؟ شبان لكم الدراري؟ أكادير؟
2: من بعد 50
1: ومن بعد أزمور وجديدة.

0: خلقك تقن.
1: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

لنا

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: نحلف لك باللي خلق الكون، نكتب هذا الستوريا وتجيبه من عيني السيل على شو

يا صاحبي قل لي شني ردت فعلك دابه يما قطعتك عينه وعاد قطعت جنابه في الاخر.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان. جاي نقول لك جوج كلمات.

وما تقوليش مشت لحنينة وخلاتني الورد اللي ما عمرها ما جرحاتني ما خلت وصايا ولا قبل ودعاتني وتفكرت آخر مرة حضناتني قالت ما تخلينيش جاوبت ما تبكيش

0: بتضمن تشيل الخاتم برايي بدي وشك اكثر ومع بس والبسمه الفرحه في تطلع قبل ما تشوفه لانه انت بتعرف شو عم تطلع لها هي بتطلع
1: ليش عم نغيره
2: اكشن يلا رك
1: يا ما ايش

0: محمد نور ضياء محمد اشتاقي لك الله محمد قلبي عليك صلاة
1: ما في احساس.

0: الفيديو.
1: مفتاح.

0: things. The shooting has been very nice. I'm happy that first time in Lebanon, it's in Saida. And also, you know, the director and the crew, mashallah, they're very great, talented, professional, very easygoing.
1: وصير فيد الكادر هون قاعد بلاش يحكي
2: سلام مطرحة مطرحة مطرحة رول 3 2 1 اكشن جاد يلا
3: دانا زاد في قلبي
2: انكات اوكي بدر بدي اياك تتفرج بس على عمو ماهر وجاد اول ما بتقعد شو بتساوي تبدا بالقصة تبعك
4: تمام

طبعا ماشي كسالة، حلم ديالها تكون طبيبة. ملي كتشوف البنات سقطو كتجيها غريبة، حيت هي كتبكي إذا جات من الأولى قريبة، أما إذا جابت غير معدل.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: ما يخلطي بغي غير وحدة، ليها ندوة لا يتحدى، الحب وصلك وتقعدت

0: الحب.
1: أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

voice of the Dalai Lama.

صحية طيبة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. موعد جديد مع مباريات كأس أمم إفريقيا سيدات في النسخة 14 والمقام حاليا في ملاعب المملكة المغربية. هنا المجموعة الثانية واللقاء الذي سيجمع بعد حين بين جنوب إفريقيا ومنتخب الكوت ديفوار الذي تمكن من الانتصار في المباراة الأولى على حساب بوركينا فاسو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بينما خسارة مفاجئة لمنتخب جنوب إفريقيا كان ذلك أمام منتخب تنزانيا بهدفين مقابل هدف واحد. هذه تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا. سيوارت في حراسة المرمى، ماغاما 5، مباني 13، غاميدي 3، مابونيا رقم 24، ليندا موتالو 10، جاني رقم 15، تشيزاني 6، دلاميني 7، كاتلانا رقم 11، ثم ماجيا 23. بعض التغييرات التي حصلت في تشكيلة المدربة ديزيري إليس التي تقود منتخب جنوب إفريقيا، سنعود إليها. إذن هذه الأسماء الجنوب إفريقية التي تبحث عن تدارك الخسارة الأولى المفاجئة أمام منتخب تنزانيا. اليوم مباراة لن تكون سهلة، الإيفواريات اللواتي حققنا انتصارا كبيرا على حساب منتخب بوركينا فاسو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. إذن نتعرف أيضا على طاقم التحكيمي على الصورة مشاهدينا الكرام. طبعا طاقم تحكيمي الذي سيتكلف بقيادة هذه المواجهة، راشيل زيندولا من الكونغو الديمقراطية، طبعا أمامكم الطاقم المساعد من الكونغو الديمقراطية ومن الطوغو أيضا. مشاهدينا الكرام نتعرف على قائمة تشكيلة منتخب الكوت ديفوار. أراماتو دياكيتي في حراسة المرمى، مريم دياكيتي رقم 5، لدينا أناستيزي كبيهي رقم 15، أيضا يابو أبو أكاتشي رقم 3، ثم غراس سيري رقم 26، لدينا عيشة فوفانا رقم 25، برناديت أماني رقم 6، إيلو رقم 10، ريبيكا إيلو اللي ستنشط اليوم في خط وسط الميدان، لدينا إينيس كونان رقم 19، ثم روسيموند كواسي رقم 12، وفي الخط الهجومي نصيرة ودراغاو رقم 11. هذه الأسماء الإيفوارية، لا تغيير في قائمة المنتخب الإيفواري، نفس التشكيلة دي فاز في المباراة الأولى من منتخب بوركينا فاسو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. القائمة التي يقودها طبعا المدرب الفرنسي رينالد بيدروس، المدرب الشهير على مستوى كرة القدم النسوية، سبق لو أن قاد منتخب المغرب لسنوات، وصل مع منتخب المغرب للمباراة النهائية في النسخة قبل الماضية، وصل مع المغرب كذلك في أول مشاركة مونديالية إلى الدوري الثاني. هو يخوض تجربة أخرى في إفريقيا هذه المرة على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الكوت ديفوار، بينما لا تغيير في الإدارة الفنية لمنتخب جنوب إفريقيا، نفس المدربة ديزيري إليس التي سبق لها أن قادت نادي ماميلودي ساندانس. منتخب جنوب إفريقيا بعد التغييرات، اليوم لدينا مابونيا تلعب أساسية، ماغاما تلعب أساسية، ثم لعب ماجيا في الجهة اليسرى، إضافة إلى حارسة المرمى سيوارت كايلين اليوم ستلعب أساسية مشاهدين الكرام مكان حارسة المرمى الرئيسية دلاميني. إذن أنديلي دلاميني لن تكون متواجدة في التشكيل الأساسي. لاحظ بأنه تم التغيير في أربعة مراكز في تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا، هذا الأمر منتظر. لماذا؟ لأن منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الأولى كان أقل من العادي، منتخب اللي وقع في أخطاء، وهذا الأمر غير مقبول بالنسبة لمنتخب يعتبر مرشح كبير للظفر باللقب. وبالتالي كان لزاما على المدرب ديزيري إليس
القيام بمجموعة من التغييرات. اليوم ستيوارت في حراسة المرمى، مابونيا في الجهة اليسرى، ماغاما في الجهة اليمنى، ماجية في مركز الجناح الأيسر. إذا نتكلم هنا على أربع مراكز تم تغييرها من طرف مدربة منتخب جنوب أفريقيا، مع الاحتفاظ طبعا على النواة، على الركائز الأساسية خاصة في محور الدفاع غاميدي معمباني، وفي وسط الميدان خاصة مع اللاعبة ليندا موتالو لأن هي المحرك الأساسية في خط وسط الميدان، إضافة إلى اللاعبة ريفول جاني، ولا ننسى تشيزاني اللاعبة الأفضل على مستوى المهاري، نتكلم على اللاعبة رقم 6 في وسط الميدان انشولو تشيزاني. بينما كورة طبعا ننتظر ردة فعل جنوب إفريقيا قوية في مباراة اليوم، وإن كان الأمر صعبا للغاية. منتخب الكوت ديفوار ضرب بقوة في أول حضور أمام منتخب بوركينا فاسو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وبالتالي منطقي أن رينال بيدروس يحتفظ بنفس المجموعة التي انتصرت في المباراة الأولى. عمل كبير يقوم به بيدروس بالمناسبة، لأنه في تطور واضح في أداء منتخب الكوت ديفوار مقارنة مع التواجد في النسخ الماضية. مشاهدينا الكرام، نتكلم على منتخب الكوت ديفوار المشارك في هذه البطولة للمرة الثالثة في مشواره بعد 2012 وأيضا 2014 عندما احتل المركز الثالث، ويعود بعد غياب طويل. ولدينا الآن هجمة إيفوارية، محاولة للمرور، واحد اثنين، الدخول غير ممكن، الدخول غير ممكن، التغطية الدفاعية موجودة، كان فيه تدخل في اللقطة الماضية. أفضل إنجاز بالنسبة لمنتخب الكوت ديفوار واحتلاله للمركز الثالث، مركز ثالث في نسخة 2014، وهي النسخة الأخيرة بكل تأكيد التي حضر فيها منتخب الكوت ديفوار المصنف 72 عالميا. هذه الإعادة لا وجود لضربة جزاء. اللقطة الماضية هنا تدخل بالكرة من جانب المدافع الجنوب إفريقيا. منتخب جنوب إفريقيا لديه لقب وحيد حققه في نسخة قبل الماضية هنا في المغرب، يشارك للمرة 14، نعم المشاركة رقم 14، مصنف 55 عالميا. إذن ترسل الكرة للأمام، هناك صافرة وخطأ يتم الإعلان عنه لفائدة المنتخب الإيفواري. ممنوع الخطأ اليوم يا ديزيريا إليس، وإلا منتخب جنوب إفريقيا سيجد نفسه خارج المسابقة. المنتخب الذي حقق اللقب في نسخة 2022 وآخر نسخة التي أقيمت أيضا في المغرب احتل المركز الرابع خلف نيجيريا والمغرب ومنتخب غانا. طبعا المنافسة ننتظرها قوية في دور الربع النهائي انطلاقا من الدور القادم، ستشتد المنافسة. نتكلم على زامبيا، ممكن نيجيريا، وإن خسرت المباراة الأولى أمام منتخب مالي، المغرب، غانا، ننتظر أداء كبير أيضا من منتخب الكوت ديفوار بالصورة التي ظهر عليها في المباراة الأولى. إذن كرة لفائدة منتخب جنوب إفريقيا عن طريق هونامباني غاميدي باستلام عن طريق دلاميني ترجع للخلف، مابونيا ترسل الكرة الطويلة. مباراة التي تجرى في ملعب مولاي رشيد في الدار البيضاء، طبعا ملعب آخر في كازا، ملعب العربي الزولي اللي سيستضيف مباراة عن نفس المجموعة، تنزانيا في مواجهة منتخب بوركينا فاسو، مباراة التي ستلعب بعد تقريبا 3 ساعات من الآن غير بعيد عن هذا الميدان ملعب العربي الزولي. مباريات المجموعة الثانية تجرى في الدار البيضاء، من مباريات المجموعة الأولى في الرباط، مجموعة الثالثة
طبعا في الرباط والمجموعة الرابعة. نعم كل مباريات تجرى في مدينة الدار البيضاء. هذا رينالد بيدروس مدرب الفرنسي الذي يشرف على تدريب منتخب الكوت ديفوار. كرة أمامية دائما لعناصر جنوب إفريقيا. دلاميني في وسط الميدان، استلام عن طريق غاميدي، تغيير مراكز بعض اللاعبات. دلاميني، هذه دلاميني لمن ترجع للخلف. سيوارت تمشي لمباني، مباني ترسل الكرة طويلة إلى الأمام. لازلنا في انتظار أول فرصة في المباراة، وهنا الكرة تتحول مباشرة إلى أول ركنية لفائدة منتخب جنوب إفريقيا. تشيزاني من تتقدم لتنفيذ الركنية. إذن تشيزاني تسعد للتنفيذ. صعود مجموعة من اللاعبات الآن، هل يتم استغلال هذه الركنية؟ دلاميني تستعد، هي دلاميني فعلا تترك هنا تشيزاني عملية تنفيذ الركنية لدلاميني. دلاميني تستعد الآن، تباطؤ كبير في تنفيذ الركنية. دلاميني موقع وسط، دلاميني الرأسية لازالت خطيرة على مرمى المنتخب الإيفواري. في نهاية المطاف حارسة المرمى أراماتو دياكيتي عاد مجددا. اللحظة اللي كان فيها الإبعاد، ضغط كبير مفروض من جانب لاعبات منتخب جنوب إفريقيا في الكرة الماضية. الآن بدأ الاستحواذ لمنتخب جنوب إفريقيا، هو المطالب اليوم بالهجوم أكثر بعد الخسارة المفاجئة من منتخب تنزانيا، رغم أن تنزانيا يشارك للمرة الثانية في مشواره، لكن عمل مباراة بطولية أمام منتخب جنوب إفريقيا. يلعب تمس مابونيا في منتصف الميدان، تسترجع بسرعة الكرة مرة أخرى، تخرج إلى الجانبية. في توقع منتخب جنوب إفريقيا سيعاني في المباراة، يعني ليس هناك لقاء سهل. تصور بأن منتخب الكوت ديفوار بالعمل المبذول في الفترة الماضية تحت قيادة رينالد بيدروس، منتخب الكوت ديفوار أيضا عنده طموح أنه يحقق انتصار وبالتالي يوصل إلى ربع النهائي، يكون من بين الأوائل الحاضرين في دور ربع نهائي. غاميدي تخسر كرة، تسترجع مجددا كاتشي في منتصف الميدان. كاكونان على الجهة اليسرى، استلام من إيلو، العودة للخلف. المنتخب الإيفواري يلعب بثلاث مدافعات اليوم، لدينا طبعا مريم دياكيتي، ولدينا أيضا قبيهي رقم 15 أناستازي قبيهي، إضافة إلى كاتشي رقم 3 يابو أبو كاتشي. يبدو لي أنه في ثلاث مدافعات حاضرات في خط الدفاع. شاهدين الكرام، مع طبعا تواجد لاعبتين في مركز الدائرة الأيمن والأيسر، إيلو مع سيري. يلعب التماس عن طريق سيري أقرب إليها اللاعب الجنوب إفريقيا مابونيا استلمت الكرة. لمن يا مابونيا؟ تتحرك مابونيا لكن ببطء كبير. مابونيا، دلاميني ترجع كما قلت، دلاميني يتغير مركزه. طبعا اللاعب اللي كانت في مركز الظهير الأيمن في المباراة الأولى، لكن واضح الآن إعادة ترتيب الأمور وتغيير مواقع ومراكز بعض اللاعبات بمن فيهن اللاعب دلاميني، اللي طبعا يتم توظيفه اليوم في محور الدفاع عكس المباراة الأولى أمام منتخب تنزانيا. هذا طبعا تأكيد لعدم رضا المدربة ديزيري إليس على أداء اللاعبات في المباراة الأولى، تالي تلاحظ غيرت العديد من المراكز
وغيرت العديد من اللاعبات بداية من حراسة المرمى. كرة من جديد فايدة المنتخب الإيفواري. عادت الكرة للخلف. هناك خطأ فعلا. مخالفة موجودة وضربة حرة لفائدة اللاعبة كواسي. هذه كواسي. روسي موند كواسي. اللي تنشط بالمناسبة في الدوري الأمريكي. بعض اللاعبات طبعا لواتي ينشطنا في الدوري الأمريكي لا من جانب الكوت ديفوار، لكن خاصة بعض لاعبات منتخب جنوب إفريقيا. ساري تلعب تماس حورة المرور. هذه مرة أخرى لاعبة كواسي تتحصل على رمية جانبية. رمية جانبية.

0: هناك ضربة حرة فعلا فايدة منتخب جنوب إفريقيا. تلعب الكرة، يعني يبدو لي، لا أريد أن أكون متسرع في حكمي، ولكن يبدو لي بأن الأداء الكبير اللي قدمه منتخب جنوب إفريقيا في النسخة قبل الماضية عندما فاز باللقب، وحتى في النسخة الماضية، يبدو لي بأن هناك تراجع في مستوى العديد من اللاعبات. هل هذه إشارة بأن منتخب جنوب إفريقيا لن يكون هذه النسخة معنيا بأمر اللقب، لن يكون مرشحا بتتويج باللقب هذه النسخة؟ بالتالي نحن نبني الحكم على ضوء ما شاهدناه في المباراة الأولى أمام منتخب تنزانيا، وعلى ضوء الربع الساعة الأولى حتى الآن أمام منتخب الكوت ديفوار. لأن جنوب إفريقيا فعلا تجد صعوبات كبيرة في التحكم على مستوى وسط الميدان، لأن قوة جنوب إفريقيا في خط الوسط مع ليندا موتالو ومع جاني وأيضا مع اللاعبة تشيزاني. كرة في وسط الميدان تسترجع بسرعة، لاعبة جنوب إفريقيا غير قادرات على الاحتفاظ بالكرة. حتى الآن يبدو لي بأن المنتخب اللي أظهر قوة هجومية رهيبة رهيبة جدا في هذه البطولة هو منتخب زامبيا. هذه انطلاقة مجددا إيفوارية، لكن طالت بعد ذلك تصل إلى حارسة المرمى سيوارت. بالأمس تابعنا ديربي المغرب الجزائر، المغرب حقق انتصار مهم جدا 1-0 هدف اللاعبة سناء مسودي، وبالتالي صدارة مغربية بعد انتصارين متتاليين، الأول أمام كينيا والثاني أمام المنتخب الجزائري، وانتظار طبعا المباراة الثالثة التي سيجريها المنتخب المغربي أمام منتخب السنغال. كل الأمور تسير بشكل جيد لمنتخب البلد المنظم المغرب في طريق نحو ربع النهائي. طبعا المتصدر المجموعة الأولى يواجه ثاني هذه المجموعة، من يكون يا ترى؟ هل جنوب إفريقيا أم الكوت ديفوار أم تنزانيا؟ بوركينا فاسو الذي تلقى خسارة كبيرة في المباراة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وأعتقد بأن تنزانيا لديها فرصة كبيرة وكبيرة جدا لتحقيق انتصار ثاني وتصدر المجموعة، إلى جانب طبعا الكوت ديفوار إذا فاز اليوم. هذه هجمة خطيرة، هذه ممكن ضاعت. فرصة كبيرة للإيفواريات للتقدم في النتيجة بعد ربع ساعة. أخطر كرة حتى الآن في
1: أصوات الوي، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

فعلا منتخب لم يظهر هجوميا بعد. كرة تخرج إلى التماس. إذن ستلعب الجانبية. مابونيا هي من تسعى للتنفيذ. مابونيا هناك خطأ يتم الإعلان عنه. ضربة حرة لفائدة منتخب جنوب إفريقيا. إعادة مجددا للتدخل الماضي في حق غاميدي. لاحظتم بأن غاميدي أيضا تغير موقعه، تغير مركز. المباراة الأولى كانت في محور الدفاع، الآن صارت تلعب في وسط الميدان. ودلاميني اللي كان ظهير أيمن في المباراة الأولى أصبحت في محور الدفاع. هل هذه التغييرات سيتحسن على إثر أداء منتخب جنوب إفريقيا؟ ننتظر الدقائق القادمة لنتأكد من ذلك. لكن يبدو لي من خلال المستوى في الربع ساعة الأول

قرارات لن تكون سهلة لجنوب إفريقيا، مرفوعة من دلاميني في القائمة الثانية، وحارسة المرمى دياكيتي، دياكيتي أراماتو تتصدى هجمة مرتدة الآن لمنتخب الكوت ديفوار. هذه صعبة، والهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الإيفواري يأتي عن طريق ساري غراس. ساري إذن تتمكن من افتتاح باب التهديف. لما أقول لكم بأن المباراة ستكون صعبة على جنوب إفريقيا، وفعلا هذا تأكد من خلال هذه الكرة ومن خلال هذه التسديدة هنا عن طريق غراسيري. هذه الإعادة، هذه الإعادة المرتدة كانت سريعة، تمريرة ممتازة ممتازة ممتازة، وبعد ذلك هنا الإنهاء كان مميز أيضا عن طريق لعبة غراسيري. تضع في الشباك، شوف التمريرة، شوف التمريرة، ما أروعها. ويدراغاو، ويدراغاو فعلا هي صاحبة الأسيست، ناصيرة ويدراغو تعطي تمريرة حاسمة، وغراسيري تمنح التقدم لفائدة المنتخب الإيفواري. 1-0 إذن، 1-0 لفائدة الإيفواريات بعد مرور 19 دقيقة على انطلاق المواجهة. سيوارت ترسل كرة طويلة للأمام، زينة مع المنتخب الإيفواري، الآن عنده الأسبقية في النتيجة. كرة تمشي لكواسي، جنب إيلو، عودة ليمن، هناك دلاميني. أنا أعتقد أنه مغامرة كبيرة، مغامرة كبيرة بتوظيف اللاعب دلاميني في محور الدفاع، مغامرة كبيرة. وتلاحظ في لقطة الهدف مشكلة كبيرة في محور دفاع منتخب جنوب إفريقيا على مستوى التغطية، وقطع كرة اللاعب ويدراغو قبل وصولها لساري. ونعتقد بأنه بهذا التوظيف منتخب جنوب إفريقيا سيتم تهديده باستمرار. دلاميني غير متعودة على هذا المكان، دلاميني غير متعودة على هذا المكان، تالي نتوقع بأن هناك فرص أخرى ستأتي لمنتخب الكوت ديفوار. تلعب الركنية الثانية، ونفس المنفذ اللاعب دلاميني. دلاميني تسعد لتنفيذ الركنية، حكما تعطي إشارة التنفيذ. مرفوع الكرة الرأسية ولكن مرت عالية مباشرة تخرج إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب الإيفواري. هذه الإعادة مجددا الرأسية عن طريق اللاعب غاميدي. فعلا غاميدي هي من حاولت ترسل كرة طويلة للأمام، هناك خطأ يرتكب وبالتالي الامتياز يبقى لفائدة المنتخب الإيفواري. تدخل كان حاضر من جانب مانجيا، الحكم لا، هنا تداركت، هنا غيرت رأيها، وبالتالي الخطأ لفائدة منتخب جنوب إفريقيا. الإعادة مجددا، كان في دفع، نعم كان في دفع واضح، كان في دفع واضح من ويدراغو، نصيرة ويدراغو صاحبة الأسيست اللي منح الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن. كرة في وسط الميدان لفائدة المنتخب الإيفواري. فوفانا، عيشة فوفانا، انطلاقة من هناك على اليسار، إيلو، إيلو ريبيكا، إيلو ريبيكا، ريبيكا ريبيكا ريبيكا تحاول الآن تمرر كرة ناحية إيلو العرضية، وهنا الإبعاد برأسية غير مقنع، غير مقنع منتخب جنوب إفريقيا، غير مقنع بالمرة منتخب جنوب إفريقيا. لذلك أنا نقول بأنه مهدد بأنه يودع مبكرا المسابقة. طبعا في حال خسارة
في حال خسارة تقريبا الأمور انتهت. طبعا في انتظار نتيجة اللقاء اللي سيجمع منتخب تنزانيا ومنتخب بوركينا فاسو جنوب إفريقيا. إذا تخسر اليوم تودع رسميا بدون انتظار مباراة تنزانيا وبوركينا فاسو. جنوب إفريقيا إذا تخسر تودع الكان. يلعب تمس، ترجع مرة أخرى تسديدة ولكن عالية بعيدا مباشرة إلى ضربة مرمى. فعلا ضربة مرمى في أديلتنا. تلعب ضربة المرمى، كرة مرسلة طويلة إلى الأمام، مجموعة الأولى طبعا لعبت جولتان. المغرب 6 نقاط، الجزائر 3 نقاط، السنغال 3 نقاط، وكينيا التي تعرضت للخسارة الثانية 0 نقطة. هذه وضعية المجموعة الأولى اليوم. طبعا مجموعة الثانية وغدا مباريات المجموعة الثالثة، مصر مراوي ثم نيجيريا أمام منتخب زامبيا في انتظار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، غانا في مواجهة الكاميرون، مالي في مواجهة الرأس الأخضر. يلعب التماس، سرعة لفائدة منتخب جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا والتهديد على مرمى دياكيتي. هذه كرة للأمام، أراماتو دياكيتي حتى الآن مرتاحة، والحكمة هنا الكونغولية توقف اللعب. حكمة الكونغولية توقف اللعب سبب إصابة للاعب قباهي. يبدو بأن قباهي بخير، ستواصل المباراة. هذه على الصورة اللحظة اللي تعرضت فيها المدافعة قباهي للإصابة، لكن أمور بخير. كوت ديفوار حتى الآن عامل شوط أول ممتاز دفاعيا هجوميا. نعم حضر في فرصة وحيدة تمكن من استغلالها. إذن تتواصل المباراة. ترسل كرة طويلة للأمام، دلاميني رجعت الكرة لسيوارت. سيوارت ماني، ماني هيئة لجاميدي. غاميدي بطيئة، بطيئة غاميدي، بطيئة غاميدي. حتى بدنيا لعبات الإيفواريات أفضل في الثنائيات، هم اللي عندهم الأفضلية. الكرة ترسل طويلة للأمام، رأسية مقطوعة عن طريق اللعبة سيري، طلاقة وهجمة، فائدة المنتخب الإيفواري. هل هناك لمسة يد؟ هل هناك لمسة يد؟ فعلا لمسة يد موجودة. مابونيا تقع في المحظور، هذه الإعادة مجددا. نعم لمسة يد واضحة، تالي قرار سليم. ضربة حرة إذا لفائدة المنتخب الإيفواري. هل تلعب داخل منطقة الجزاء؟ من ستنفذ؟ ويدراغو. إذن ويدراغو تستعد لرفع الكرة.
صاد مجموعة من اللاعبات جباهي دياكيتي كاتشي مرفوعة الكرة سيوارت تتركها إلى ضربة مرمى بينما نقترب من الساعة الأولى على بداية المواجهة. النتيجة لا زالت تقدم المنتخب الإيفواري 1-0. كوت ديفوار حتى الآن تسير المباراة بهدوء، لا مشكل لا خطورة على المرمى الإيفواري حتى الآن. تلعب الكرة بسرعة دلاميني لمن سيوارت في الاستلام، تلعب لمباني باني يعني جنوب إفريقيا المنتخب اللي معروف أنه يفرض سيطرته ويخلق فرص وقوي جدا في وسط الميدان، لكن واضح تراجع مستوى جنوب إفريقيا ومعرض للاستقبال الثاني، ممكن الثاني لم تمر. ودراغاو ناصيرة لم تمر بهذه الكرة خطيرة، هذه اللاعبة ناصيرة ودراغاو تتحرك في كل الأماكن. قلت بأن منتخب الكوت ديفوار ستكون لديه فرص أخرى لأن طريقة توظيف اللاعبات الجنوب إفريقية دفاعيا هو سيء جدا. كرة للأمام مرة أخرى، ذلك تصور الكوت ديفوار ممكن، أنا أرشح الكوت ديفوار أن يتسجل هدف آخر. أرجع كرة لمنتخب جنوب إفريقيا، النقلة في منتصف الميدان عن طريق اللاعبة غاميدي تمشي لمابونيا تهيأ الكرة في المنتصف، عادت للخلف لدلاميني مجددا. دلاميني كان في تدخل في حق اللاعبة ليندا، لم تظهر المستويات المعهودة لا لجاني ولا ليندا موتالو. ماني ترجع كرة للخلف، سيوارت تمشي لدلاميني، دلاميني ترسل الكرة طويلة للأمام وهناك مخالفة، فعلا هناك مخالفة لهذا مرة أخرى. نعم كان في دفع واضح طرف اللاعبة كاتلانا. إذن تتواصل المباراة بعد فترة البريك للاعبات، حتى الآن 1-0 عن طريق هذه اللاعبة السيري. تلعب الضربة الحرة،
من تنافذ كالعادة هي ويدراغاو. ويدراغاو تساعد الآن، والمتوقع دياكيتي كبيهي كاتشي التولاتي اللي حاضر مع أيضا كواسي اللو قريبة من منطقة الجزاء. ويدراغاو تساعد اعتماد بشكل كبير من الإيفواريات على الكرات الثابتة، قد يسجلنا الهدف الثاني. مرفوع الكرة مقوصة، لكن فيها ركنية أم لا؟ هل هنا خارج الخط؟ لا، هل في ركنية؟ هذه الإعادة، هذه الإعادة هنا حاولت الحارسة، أعتقد تجاوزت الخط، أعتقد بأن الكرة تجاوزت الخط، وبالتالي منطقي تم احتساب ركنية لفائدة منتخب الكوت ديفوار. لا، الحكم خلت اللعب، خلت الكرة فائدة منتخب جنوب إفريقيا. توصل كرة فائدة دلاميني، دلاميني تلعب لي جاني، لكن هنا قوية لم تتحكم فيها اللاعبة غاميدي. غريب غريب صراحة، توظيف سيء لمنتخب جنوب إفريقيا. غاميدي هي في الأصل في محور الدفاع، يتم تقديمه لوسط الميدان، ودلاميني اللي لعب في مركز الظهير تصبح في المحور في مشاكل، في مشاكل. كوت ديفوار بإمكانه تسجل الثاني. إيلو إيلو إيلو، لا زالت عند اللاعبة إيلو، ريبيكا إيلو، لا زالت الهجمة قائمة والرأسية، وفيها إبعاد بعد ذلك. إذا الأمور تبقى بهذا الشكل، بهذا السوء من جنوب إفريقيا، لا، كوت ديفوار عندها فرصة كبيرة لاستغلال هذا التواضع وتدوين أهداف أخرى. الكرة تتهيأ، تشيزاني هناك تطلب الكرة، موتالو، موتالو، ليندا تهيأ كرة في اتجاه لعبة غاميدي، لكن خروج حارسة المرمى على مرتين. هل كان في وضعية تسلل؟ نعم نعم، الراية ترفع، الراية ترفع، وضعية تسلل موجودة في الكرة الماضية. هذه الإعادة مرة أخرى، وضعية تسلل الواضحة. تلعب الضربة الحرة غير مباشرة، فرص قليلة بالمناسبة في الشوط الأول الذي يقترب من نهايته، تقريبا 10 دقائق متبقية على نهاية الفصل الأول. كرة ترسل طويلة لمن؟ ناحية اللعبة ويدراغاو، تلاقى في يد الهجمة، وتبريرة بينية ممتازة. الهدف الثاني، الهدف الثاني لفائدة المنتخب الإيفواري. نفس اللاعبة، ما أجمل أداء غراسيري، هاي تعود لتسجل ثاني الأهداف. تذكروا ماذا قلت لكم قبل حين، منتخب الكوت ديفوار سيسجل مرة أخرى، لأنه في أخطاء كارثية في دفاع منتخب جنوب إفريقيا، أخطاء كارثية. ديزيري إيليس إذا لم تتدارك وتصلح الخطأ، إذا لم تتدارك وتصلح الخطأ، منتخب الكوت ديفوار سيفوز بكل سهولة، وفي مزيد من الأهداف ممكن. شوف شوف الإعادة، شوف السرعة لساري، هنا الانطلاقة لساري أمام تواضع مدافعات منتخب جنوب إفريقيا، هنا تنهيها بصورة رائعة جدا. لاحظ نفس الممررة، يعني هنا نسخة طبق الأصل الهدف الأول، لقطة تتكرر حتى في الهدف الثاني. الممررة هي وادراغاو نفسها، والمسجلة أيضا هي غراسيري نفسها أيضا، هنا حاضرة بثنائية في المباراة. 2-0 2-0، تزيد تتعقد الأمور أكثر على منتخب جنوب إفريقيا، لأنه قلت خسارته اليوم معناه أنه سيودع المسابقة. ومبكرا يلعب التمس، مقطوع الكرة، هناك خطأ يأتي فعلا، ارتباك، لا أقول ارتباك، ولكن سوء تموضع وسوء توظيف وطريقة لعب غريبة جدا من منتخب جنوب إفريقيا. لكن أيضا تكلمت على معطى مهم،
أن البريق اللي كان حاضر في النسختين الماضيتين خاصة في النسخة قبل الماضية انطفى لأنه حتى في المباراة الأولى منتخب جنوب أفريقيا فعلا كان متواضع. هذه الكرة للأمام زالت هنا موتالو، على الأقل المباراة الأولى كان في فرص لجنوب أفريقيا. المراوغة، التحضير، مقطوع الكرة. كوت ديفوار طبعا سيكون له شأن كبير في هذه البطولة، عمل متواصل مع المدرب رينالد بيدروس بخبراته الماضية لمع منتخب المغرب ولمع نادي ليون في فرنسا. هذه كرة الجهة اليسرى، كاتشي العرضية، أي معاناة لمنتخب جنوب إفريقيا. كرة فيها التماس، أذكر بأن هذه البطولة هي مؤهلة إلى كأس العالم البرازيل 2027. تلعب الجانبية، لفائدة منتخب جنوب أفريقيا. يعني من تسديدتين كوت ديفوار سجلت هدفين. كرة لفائدة المنتخب الإيفواري، سيوارتس تلعب الكرة لدلاميني، مرة أخرى سيوارتس، هذه لعبة سيوارتس سلمت الكرة. وصلت على الجهة اليسرى، نقلات بهذا الشكل، موتالو ترجع لي ماني، عملية المراوغة، توصل كرة الأمام لكن في تغطية من دياكيتي والهجمة، شوف المرور، ودراغاو مرت من الأولى لكن لم تمر من الثانية، وكان هناك خطأ فعلا، هناك مخالفة. الخمس دقائق المتبقية إذن على نهاية شوط المباراة هي الأول، والنتيجة هدفان مقابل شيء، عندهم ويدراغو وعندهم كذلك اللاعب السيري ناصيرا ويدراغو على الصورة اللي حاولت تمر، هذه من صنعت الهدفين. كرة لفائدة منتخب جنوب إفريقيا، التغطية الدفاعية حاضرة والكرة أوت إلى التمس، رامية جانبية لفائدة منتخب جنوب إفريقيا، يلعب التمس بسرعة، موتالو ليندا سيوارتس، ترسل كرة طويلة للأمام، زينة مع منتخب جنوب إفريقيا، إمكانية المرور أمامية لمن فقط، عودة لدفاعات المنتخب الجنوب إفريقي، استلام الكرة من جديد، دلاميني في منتصف الملعب، 1-2 ممتازة، تحضير بعد ذلك إلى مابونيا تحاول، هنا الانسلال غير ممكن، والتغطية الدفاعية تأتي من دياكيتي، كرة تمشي مباشرة إلى التماس، قبي ما تدخلت، هذه أناستاسي قبي أخرجت الكرة إلى التماس، يلعب بسرعة، ولا فرصة لجنوب إفريقيا في هذا الشوط، هذه تسديدة بعيدة إلى ضربة مرمى. أمامنا على الصورة الحارسة دلاميني، فالأصل هي الحارسة الأساسية لجنوب إفريقيا، كي اليوم تم تعويضها بسيوارتس.
الكرة في التماس. بهذه الطريقة جنوب إفريقيا لن تسجل لا اليوم ولا غدا ولا بعد أسبوع ولا بعد شهر. صعب صعب صعب جدا، مستوى غريب، مستوى نازل بشكل كبير مقارنة مع نسخها الماضية. انطلاقة من مابونيا، الكرة بعيدة إلى التماس. دنسة لعبة الجانبية، نسير نحو نهاية الشوط المباراة الأول. 2-0 لمنتخب الكوت ديفوار. تشيزاني لازالت تحتفي بالكرة، هناك مضايقة فعلا، ضربة حرة لفائدة تشيزاني. تلعب الكرة بسرعة، تمريرة بين يدي جول، هذه جول. أوه، دياكي تيفا التصدي، أول تهديد حقيقي على مرمى الكوت ديفوار يأتي في اللحظات الأخيرة. هذه الإعادة، كاتلانا تصطدم بردة فعل قوية لحارسة المرمى دياكيت. أول اختبار لدياكيت، أول تصدي لدياكيت في هذا الشوط الأول. دلاميني تلعب الكرة لغاميدي، دلاميني مرة أخرى، ليندا تهي كرة لمباني، مباني رجعت إلى سيوارت. هذه لعبة سيوارت في منتصف الميدان، سلمتها غاميدي. غاميدي تحاول، وصلت كرة لدلاميني مجددا، خطأ في التمرير، خطأ في التمرير، ودلاميني تسترجع، دلاميني تسترجع بسرعة سيوارت. غاميدي غاميدي على الجهة اليسرى، دلاميني سيوارت. شوف الاحتفاظ المبالغ فيه بالكرة في خط الدفاع من جانب لاعبات منتخب جنوب إفريقيا، فعلا أداء محير. رجعت كرة لمباني، مباني 4 دقائق يتم إضافتها كوقت بدل ضارع، ضائع مبالغ فيها شوية، مبالغ فيها 4 دقائق، ممكن دقيقتين، لأنه لم تكن هناك توقفات كثيرة. صحيح كان في بريك لم يتجاوز الدقيقة، لكن 4 دقائق كوقت بدل ضائع فيها مبالغة. هذه إعادة التدخل الماضي كان فيه خطأ، إذن يحتسب لفائدة منتخب جنوب إفريقيا. تلعب الضربة الحرة الآن، هل هي فرصة تقليص الفارق للجنوب إفريقيا؟ ستلعب إذن الضربة الحرة، تسديدة مباشرة، تسديدة مباشرة. غاميدي غاميدي غاميدي غاميدي غاميدي، الكرة تصطدم في الجدار، والمرتدة ما أخطرها، والمرتدة ما أخطرها، خاصة لما تتقدم اللاعبة نصيرة ويدراغو. كان هناك خطأ، كثرة أخطاء اللاعبات الإيفوارية الآن في محاولة منع الجنوب إفريقيات من الوصول إلى منطقة الجزاء. الصراع بين غاميدي ويدراغو، غاميدي تتحصل على الضربة الحرة، لعبت بسرعة. جنوب إفريقيا الآن إبعاد من طرف قبي، غاميدي مجددا تلعب لتشيزاني، تشيزاني تلتف الدور، ترجع للخلف، مباني، ليندا
ليندا، ليندا دورة غايب تماما للاعب ليندا، خطأ في التمرير، هذه التحركات، هذه التحولات، هذه الانطلاقات، هذه الخطورة، هذه اللعبة الإيفواريات، أو مراوغة والدخول، كرة طول بعد ذلك. لعبة واحدة عملت مشكل لمدافعات منتخب جنوب إفريقيا، التحولات هنا سريعة جدا. المنتخب الإيفواري كان قريب من هنا زيارة الشباك للمرة الثالثة. إذن تلعب ضربة المرمى، سيوارت كرة طويلة للأمام، تتدخل قبي، زالت إيفوارية، مراوغة، أو ساري، ساري من جديد، سريعة سريعة جدا لعبة ساري، رجعت إلى مباني ماغاما، سيوارت، سيوارت لمن؟ زينا مع منتخب جنوب افريقيا. شوف التردد الكبير والوقت الطويل اللي تاخذه لعيبه جنوب افريقيا في خط الدفاع. الكره مبعده بالراس، طريقه لعيبه دياكيتي، نقله سريعه، هذه الخطوره من جديد، هذه الخطوره، كره طالت اقرب الي حارسه المرمى سيوارت، ثواني فقط على نهايه الوقت المحتسب بدل الضايع. تفوق واضح للمنتخب الايفواري بهدفين مقابل شيء. ثنائيه اللعيبه ساري، كرة مرسلة طويلة للأمام، التغطية الدفاعية موجودة، نبقى مع منتخب جنوب إفريقيا، محاولة المرور، الكرة تعرف هذه التغطية موجودة، نعم مرة أخرى كوت ديفوار يخرج بالكرة بشكل ممتاز، والصافرة تقترب، صافرة الكونغولية، نهاية شوط المباراة الأول 2-0 للمنتخب الإيفواري. ألقاكم بعد حين إن شاء الله. Foreign.

عندي ديرور. اسماعيل بن ناصر عندي ديرور. الكره الاخيره انطلق من الوسط، ما زال همدي يلعب الاسلام. اسلام راح من هنالك ادم، استلم ادم ورغبة بابا بابا بابا ادم الناس بابا بابا جاري. وهذه الصورة الأهم والأروع. كرة ممتازة من إسماعيل بن ناصر، القام التالي رياض محرز. وقال وقال وقال إيريان إيريان قال رياض حطها في الجول. يا سلام يا رياض، استلمها لك برامج وحطها في الجول. الكرة تلعب في القوم، طلبها يوسف، دخل يوسف، راح يوسف، بابا بابا جول جول جول جول جول. يا له من جول. ارقص يا يوسف، ارقص يا بغداد. جول، لعبة عالمية. يا سلام، لعبة كبار يا يوسف وبغداد. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض. عناصر المنتخب الجزائري كتبنا التاريخ سنة 90 ونكتبه 29 سنة من بعد.

لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026.

0: fashion,
1: glory,
0: history,
1: precision,
0: champion. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
2: موسم جديد،
0: تحدي جديد،
3: قصة جديدة
4: تبدأ الآن.

0: كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 من أغسطس، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

0: has to show who you are, okay? But we gotta be together, Mamba. I think we gotta be together. We gotta fight for everything. Okay? I know it's tough, but we have to believe, Mamba. Cox, and we can only do it with each other. Put your arms around each other. We can do this. Yeah?
1: تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. هذا ملعب موري رشيد لحظات وينطلق شوط المباراة الثاني بين الكوت ديفوار وجنوب افريقيا لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية. أول تغيير ماتشية في صفوف منتخب جنوب إفريقيا، تخرج ماغايا تدخل مكانها اللاعبة اللي كانت أساسية في المباراة الأولى أمام منتخب تنزانيا. نذكر بالنتيجة المسجلة في الشوط الأول، هدفان مقابل شيء لفائدة المنتخب الإيفواري عن طريق اللعبة سري والصناعة في كلتا الحالتين، وفي الهدفين معا عن طريق اللعبة ناصيرة ويدراغو. إذا تغيير يحصل، ماغايا مكان لعبة ماجية، بقية العناصر سيوارد في حراسة المرمى، ماغاما مباني غاميدي مابونيا موتالو جاني تشيزاني دلاميني، ثم لعبة كاتلانا إضافة إلى ماغايا اللاعب البديل التي دخلت قبل حين. في المقابل لا تغييرات في صفوف منتخب لاكوت ديفوار، دياكيتي في الحراسة، ثم لدينا اللاعبة مريم دياكيتي في خط الدفاع إلى جانب كبيهي وكاتشي سيري فوفانا عيشة كاتونان ثم إيلو ريبيكا كواسي كونان، إضافة إلى اللاعبة ويدراكاو العنصر الأخطر حتى الآن في تشكيلة المنتخب الكوت ديفوار والأفضل في الشوط الأول. هل تتغير المعطيات خلال الجولة الثانية؟ هل يمكن أن نتابع ردة فعل أقوى لمنتخب جنوب إفريقيا؟ من الأمور ستبقى على حالها. الكرة وصلت على الجهة اليسرى، تغطية دفاعية، بعد ذلك الكرة تخرج مباشرة إلى التماس. إذن سيلعب التماس لفائدة منتخب جنوب إفريقيا عن طريق اللاعب مابونيا. مابونيا تخسر الكرة، العديد من الكرات الضائعة لاحظنا ذلك خلال شوط المباراة الأول من جانب لاعبات جنوب إفريقيا. مابونيا تلعب التماس في خطأ في تدخل، فعلا هناك مخالفة تم احتسابها للاعبات جنوب إفريقيا. ذكر بأنه في يدي المجموعة منتخب تنزانيا سيواجه بعد تقريبا أقل من ساعتين بوركينا فاسو في ملعب العربية الزولي. الأول والثاني عن كل مجموعة يحضران بصفة رسمية في دور الربع النهائي، وطبعا في مباريات خروج المغلوب الريان والتحدي يزداد أكثر، لأن المتأهل إلى دور نصف النهائي سيعبر رسميا إلى نهائيات كأس العالم البرازيل 2027. الكرة تطول إلى التماس لفائدة منتخب الكوت ديفوار، ستلعب الجانبية بسرعة عن طريق من دياكيتي في منتصف الميدان. تشيزاني تبحث عن الحل، لكن مراقبة من جبي. لازالت الكرة جنوب إفريقيا، ليندا تمرر العرضية، ممتاز دياكيتي تخرج وتقطع هذه الكرة. دياكيتي في ردة فعل ممتازة جدا. هنا المناورة الأولى لمنتخب جنوب إفريقيا مع بداية الشوط الثاني، إعادة مجددا حاولت اللاعب دلاميني لكن كانت الأسرع حارسة المرمى دياكيتي. هذه دياكيتي ترسل الكرة مرة أخرى، ليندا موتارو تتقدم، ليندا عند تشيزاني استلمت الكرة، تشيزاني تحاول ترفعها لكن التغطية الدفاعية موجودة والكرة تم إبعادها إلى التماس. إذن يلعب التماس فائدة المنتخب الإيفواري عن طريق إيلو هذه كانت كاتشي من نفذت الرمية الجانبية. كاتشي والتماس مرة أخرى. تلعب الجانبية عن طريق كاتشي. كاتشي للأمام ومرة أخرى تخرج إلى التماس. ستلعب الجانبية عن طريق كاتشي. كاتشي بالرأس. سينا مع المنتخب الإيفواري. ويدراغاو ضيع الكرة على ويدراغاو. ترجع للخلف سيوارت. لا أدري سبب التغيير الذي حصل في حراسة مرمى منتخب جنوب إفريقيا. دلاميني اللي طبعا لم تحظى بثقة المدرب ديزيري إيريس في المباراة الثانية. هناك تدخل مرة أخرى. تدخلات في منتهى القوة من جانب لاعبات الإيفواريات. وهنا مرة أخرى كان في تدخل رغم احتجاجات لاعبات الإيفواريات. تقول أن القائدة من حقي أن أتكلم، من حقي أن أناقش بخصوص إن كان في خطأ أم لا. ولكن هنا الاصطدام اللي حصل، هل فعلا في تدخل يستوجب بطاقة صفراء لساري صاحبة الثنائية في المباراة؟ كي نشوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة مرة أخرى. هنا لا وجود خطأ، لا وجود خطأ في الكرة الماضية. غريب. الإشكال بالنسبة للاعبات جنوب إفريقيا أنه بدنيا الإيفواريات أفضل وأقوى. هذا ربما يخلي التقدير في بعض الأحيان ليس جيد للحكمة الكونغولية، لأن التدخل الماضي أعتقد لم يكن هناك خطأ، عادي جدا. ولكن الكونغولية هنا أقرت بالضربة الحرة. إنذار كان قاسي في حق سيري. إنذار لم يكن في محله في حق اللاعب السري. هذه الكرة ترسل طويلة إلى الأمام. الرأسية مبعدة. الكرة كاتشي. الكرات العالية تعرف تفوق اللاعبات الإيفواريات. كما نشاهد مرة أخرى الكرة في طريقها إلى الجانبية. طبعا لاعبات جنوب إفريقيا تحاولنا رفع النسق، ضغط أكثر، لأن الأمور ليست على أحسن ما يرام. والفارق هو هدفان. صعب التعويض، صعب التعويض في ظل الظروف الحالية وفي ظل طريقة لعب منتخب الكوديفار للشكل بكل تأكيد خطورة. حاضر تكتيكيا، ناضج دفاعيا، قوي بدنيا، وعمل كبير كما قلت لي المدرب رينالد بيدروس في الآونة الأخيرة. كوديفار تطور ملحوظ لكرة القدم النسوية، استعانة طبعا بخبرات المدرب

استطت لاعبات رجعت الى مونتالو ليندا تشيزاني على اليسار مابونيا تصعد تشيزاني طارت على تشيزاني والكره تخرج بعد ذلك الى ضربه مرمى ضربه مرمى في يد لتنا اذن تلعب ضربه المرمى يبدو أنه في تغيير أم لا ممن فيه إشارة الآن لتنفيذ ضربة المرمى لفائدة المنتخب الإيفواري تلعب ركلة المرمى للأمام مسترجعة بسرعة تشيزاني رجعت إلى الخلف تحضير بعد ذلك مباشرة ماغايا وصلت الكرة بحثا عن تشيزاني في تحسن تدريجي في أداء منتخب الجنوب أفريقيا نسبيا في تحسن تدريجي لكن الهجمات الجنوب أفريقية لا تكتمل معظم العمليات تتكسر قبل الوصول الكرة لمنطقة الجزاء المباراة متوقفة مرة أخرى لأنه في إصابة اللاعب عايشة فوفانا جنوب إفريقيا المنتخب إذا يخسر اليوم معناه في طريقه لتوديع كان السيدات مبكرا من الدور الأول لدينا الآن هجمة إيفوارية حاولت المرور عن طريق ريبيكا إيلو ريبيكا عادت إلى سيري وسط لاعبتين استرجعتها تشيزاني دلاميني في تدخل واضح وخطأ يحتسب لفائدة المنتخب الإيفواري لاحظ مع بداية الشوط الثاني قوة التدخلات من جانب لاعبات المنتخبين هذه المرة دلاميني من ارتكبت الخطأ وفي في في في في في تصوري تستحق بطاقة صفراء هي تستحق البطاقة الصفراء اللاعبة دلاميني لا شك في أنه تدخل فعلا يستوجب إخراج الكرت الأصفر وهو الشيء الذي حصل فعلا غاميدي تتلقى البطاقة الصفراء بعد التدخل الماضي أول كرت أصفر في صفوف منتخب جنوب افريقيا ستلعب الضربة الحرة ننتظر التنفيذ هل ترسل داخل منطقة الجزاء لا تمرر بشكل عرضي رسالت الهجمة كرة مرسلة لكن بعيدة الى ضربة مرمى لفائدة منتخب جنوب افريقيا سيوارت مباني تلعب الكرة لسيوارت مجددا سيوارت مرسلة طويلة للأمام بحثا عن كاتلانا بالرأس التغطية من قبائي نرجع للمنتخب الإيفواري مجددا سيوارت تخرج وتقطع ذي الكرة في مغامرة كبيرة من حارسة مرمى منتخب جنوب إفريقيا في الخروج وقطع الكرة تسترجع مرة أخرى لاحظ بأن الهجمات لا تكتمل البناء لا يكتمل تمريرات هنا واحدة اثنين ثلاثة تضيع بعد ذلك تتحول هجمة إيفوارية مقطوع الكرة من جانب دلاميني كرة من جديد سيري تلعب دلاميني في الإبعاد ومرة أخرى الكرة فيها تمس إذن تلعب الجانبية الآن سير المباراة هو في مصلحة منتخب الإيفواري الكرة من جديد

لفائدة الإيفواريات. إيلو ريبيكا تلحق بهذه الكرة. ريبيكا ريبيكا تراوغ. ريبيكا هل تنجح في المرور؟ ريبيكا إيلو ريبيكا نقلة ناحية دياكيتي مرفوعة داخل منطقة الجزاء، ولكن سيوارت كانت الأقرب تابعة ديال الكرة. نقترب من الربع الساعة الأولى على بداية هذا الشوط الجديد. يذكر الإيفواريات متقدمات بهدفين مقابل لا شيء. كاتشي ضيع الكرة بعد ذلك، رشت مرة أخرى فائدة المنتخب الإيفواري. استلام عن طريق جباي. جباي ترسل طويلة للأمام، أبقى مع إيلو. ريبيكا ريبيكا ريبيكا تحاول تمر في مضايقة من جانب اللاعب ريبيكا. على الصورة ريبيكا إيلو كرة من جديد. يعني غريب البدايات في هذا الكان. نيجيريا بطلة النسخة الماضية تخسر أمام منتخب يشارك لأول مرة في الكان، منتخب مالاوي اللي حقق مفاجأة كبيرة، هي المفاجأة الأكبر في هذه البطولة. وجنوب أفريقيا أيضا تخسر في أول ظهور أمام تنزانيا، وهي الآن منهزمة إلى حدود الدقيقة 60 بهدفين مقابل لا شيء. أمور بدأت تتغير على مستوى كرة القدم النسوية في الكان، لكن بالمقابل منتخبات أكثر جاهزية، زامبيا منتخب غانا أيضا منتخب قوي جدا. اليوم نشوف الكوت ديفوار بعد ما فاز على بوركينا 4-1، الآن هو فاز على جنوب إفريقيا، ممكن يضيف هدف ثالث ورابع حتى وإن تعلق المنافس بجنوب إفريقيا، لكن عنده القدرة أنه يوصل مرة أخرى إلى مرمى سيوارت. كرة من جديد سيوارت. لمن يا سيوارت؟ تنقل كرة لغاميدي. دلاميني حتى الآن تبديل وحيد حصل في المباراة بدخول ماغايا مكان ماجيا في صفوف منتخب جنوب إفريقيا. يلعب التماس مابونيا تلعب الجانبية. يبدو بأن منتخب جنوب أفريقيا بعيد كل البعد عن المرمى، بعيد كل البعد عن إمكانية العودة في النتيجة وقلب النتيجة إلى انتصار. الأمر صعب، الأمر صعب ويزداد صعوبة مع إمكانية مشاهدة هدف ثالث. مراوغة أولى، مراوغة ثانية. سيوارت يا سلام، هذه لو كان في الشباك. مراوغة أولى وثانية وسرعة كبيرة، لكن في النهاية سيوارت تخرج في الوقت المناسب. دائما الخطورة متواصلة مع اللاعبات الإيفواريات. هنا الأفضل أيضا في الشوط الثاني، وفي مخالفة من جديد، في مخالفة مرة أخرى تم احتسابها لفائدة المنتخب الإيفواري. كوت ديفوار كانت قريبة من إضافة الهدف الثالث. هذه تشيزاني ارتكبت الخطأ، تشيزاني الحاكم الكونغولية تقول في مخالفة، بينما الإعادة الهجمة الماضية ويدراغو اللي كان تقريبا من تسجيل الهدف. سرعة كبيرة عند ويدراغو، واضح أنه فيه مزيد من التغييرات في صفوف المنتخبين. موتالو خرجت، تشيزاني خرجت، تدخل لعبة دونيلي على الصورة، وتدخل راماليبي دونيلي البديلة. راماليبي اللي كانت أساسية بالمناسبة في المباراة الأولى، هاي تدخل كبديلة. دونيلي اللي تنشط في وسط الميدان تأخذ مكان ليندا موتالو، بينما في الجهة المقابلة سيكون أول

0: تبديل في صفوف منتخب الكوت ديفوار. إذن فعلا ويدراكو متألقا أعتقد أنه سيكون خطأ لو يتم تغيير هذه اللاعب، سيكون خطأ لو يتم تغيير هذه اللاعب. مميزة جدا ويدراكو، كرة للأمام تضغط ويدراغو. شوف عمر ويدراغو الثالث الثالث الثالث ممكن الثالث ممكن. أوه ضاع الهدف الثالث، ضاعت كرة الحسم للمنتخب الإيفواري. كونان كانت قريبة لكن قبلها هل رأيتم ويدراغو؟ ويدراغو هي من قطعت الكرة، هي من مررت الكرة في اتجاه اللاعب كونان. كونان اللي كان تقريبا من الهدف الثالث، كونان اللي طالبت بوجود ركنية. الخطورة تزداد أكثر مع مرور الوقت للاعبات الإيفواريات، أكثر إصرار على إضافة الهدف الثالث. هناك مراوغة، إمكانية المرور، الإيفواريات يهددنا من جديد. دياكيتي يرابي وسط الميدان، شوف المساحات هنا المتروكة للاعبات الإيفواريات. ويدراغو ضاعت الكرة، تم استرجاع على هناك صافرة وخطأ من جديد. كثرة تدخلات لاعبات جنوب افريقيا. إذا المباراة تتوقف مجددا. تدخل آخر، هي دونيلي، هذه دونيلي لاعب البديلة. فعلا هي من تدخلت. إذن سيحدث تغيير في صفوف منتخب الكوت ديفوار. تخرج ويدراغو في انتظار طبعا حضوره في اللقاء الأخير أمام منتخب تنزانيا. داغبا هي من تدخل على الصورة، إيسي داغبا. التغيير الأول من جانب المدرب رينالد بيدروس الفرنسي، بينما ديزيري إيريس في الجهة المقابلة تقف حائرة كيف الوصول إلى مرمى دياكيتي. عاجز منتخب جنوب إفريقيا على العودة. تلعب الضربة الحرة، فائدة منتخب جنوب إفريقيا. جباي توصل كرة لساري، ساري ساري ساري وتمس. نعم رمية جانبية لفائدة منتخب كوت ديفوار. صورة على رينال بيدروس، صراحة رينال بيدروس عمل مجموعة رائعة. كوت ديفوار تستحق حتى الآن هذا الانتصار، ولأنه لازلنا في منتصف الشوط الثاني. كان يبدو لي بأن الأمور زادت تعقيدا لجنوب إفريقيا. هذه عملية إخراج الكرة خاطئة في طريقة التماس. إذن ستلعب جانبية بسرعة، فائدة المنتخب الإيفواري. باني تمر الكرة لسيوارت. سيوارت مرسلة طويلة إلى الأمام الرأسية، محاولة جنوب إفريقيا الآن. سالة سالة سالة سالة سالة لحارسة المرمى دياكيتي. لا مشاكل، دياكيتي تابع هذه الكرة لإعادة مجددا. الدفع اللي كان واضح قبل التسديد، دياكيتي كانت في التصدي. هذه من المحاولات القليلة والقليلة جدا لمنتخب جنوب إفريقيا. ستلعب الضربة الحرة. إذن فعلا الحكمة أقرت بوجود خطأ قبيهي تساعد لي التنفيذ. قبيهي مرسل الكرة طويلة إلى الأمام. تلعب الجانبية بسرعة. لفائدة منتخب الكوت ديفوار. مرسلة طويلة للأمام. حاول هنا في خطأ نعم في خطأ مرة أخرى. إذن ضربة حرة تأتي لفائدة منتخب جنوب إفريقيا. ستلعب الضربة الحرة عن طريق اللاعب غاميدي تستعيد. غاميدي مرفوعة يا غاميدي الرأسية لازالت صعبة التسديد ولكن تمر جانبا. الكرة تمر جانبا مباشرة إلى ضربة مرمى. إذن تلعب ضربة المرمى في هذه اللحظات. مرسل الكرة طويلة إلى الأمام. نقلة في منتصف في الميدان. محاولة المرور زالت الكرة في التغطية مباشرة إلى التماس. إذن سيلعب التماس بسرعة. لفائدة المنتخب الإيفواري. كرة من جديد فعملية التحول سريعة لمنتخب جنوب إفريقيا. الآن المراوغة العرضية فرصة كبيرة تضيع. فرصة كبيرة تضيع لمنتخب جنوب إفريقيا. أعتقد هذه لا تضيع بالنسبة لمنتخب خاسر 2-0. زينة مع منتخب جنوب إفريقيا إمكانية تسديدة. روع الجول عن طريق اللاعب دونيلي. نعم منتخب جنوب إفريقيا سجل بعد طول انتظار. كاتلانا ودونيلي. كاتلانا تسجل هدف من أروع ما يكون. هدف يذكرني بهدف اللاعب فيري في مرمى منتخب مصر زامبيا. مصر ها هو نفس السيناريو بطريقة مميزة جدا. تتمكن اللاعب الجنوب إفريقية كاتلانا من التسجيل. شوف دونيلي مررت كاتلانا تراوغ ثم تسدد. روع الجول قد يغير مجرى ومسار المباراة. الهدف اللي يعطي الأمل لمنتخب جنوب إفريقيا على الأقل يخرج بنقطة التعادل. تسديد ما أروعها وما أجملها. الكرة هنا تعانق الشباك الإيفوارية. هدفا مقابل هدف واحد وهدف يزيد يرفع المعنويات للاعبات منتخب جنوب إفريقيا فيما تبقى من عمر المواجهة. وإن تأخر الهدف لكن يبقى الأمل بالنسبة للجنوب إفريقيا على الأقل للخروج بنقطة التعادل. سيكون هناك تغيير. وأنا قلت بأن الخطأ الكبير رينال بيدروس أنه خرج اللاعب الخطير ويدراغو. خطأ كبير صراحة رينال بيدروس لما خرج اللاعب اللي تعطي الحلول ويدراغو. في تغيير آخر لأن ستخرج اللاعب عايشة فوفانا تخرج. أدا دابلي تدخل. إذن أدا دابلي البديل الثانية في صفوف منتخب الكوت ديفوار. هذه اللاعبة دابلي. إذن تسجل دخولها في هذه الليلة أثناء تتواصل المباراة إذن. نتيجة تتغير. كاتلانا تسجل كرة في منتصف الميدان. تيم لعناصر منتخب جنوب إفريقيا حاولت التقدم. هناك خطأ، نعم، مخالفة موجودة لفائدة دونيلي. فعلا الآن السيطرة ستزداد أكثر والخطورة ستحضر أكثر في دفاعات المنتخب الإيفواري مع اقترابنا من نهاية المواجهة. جنوب إفريقيا تحاول ترجع من بعيد مع اقترابنا من الدخول في الربع الساعة المتبقية على نهاية المواجهة. تلعب الضربة الحرة. إذن دلاميني هي من تساعد للتنفيذ. دلاميني مراقبة لصيقة لكل لاعبات منتخب جنوب إفريقيا. دلاميني في القائمة الثانية، في القائمة الثانية دلاميني، في القائمة الثانية دلاميني. نعم، والركنية أم لا؟ لا لا لا، تخرج دياكيتي والتابع هذه الكرة. دياكيتي مرسلة طويلة إلى الأمام. مرة أخرى سيوارت، سيوارت ترسل طويلة، استلام على طول عن طريق اللعيبة. كاتلانا، كاتلانا رائعة، كاتلانا تراو، كاتلانا العرضية، كاتلانا والكرة تخرج بعد ذلك إلى ركنية. الركنية لفائدة منتخب جنوب إفريقيا. إذا ندخل فعليا الربع الساعة المتبقية. الكرة للأمام بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. حكم الكونغولية تمنح دقيقة بريك للاعبات وإن تأخرت في ذلك، كان مفروض في الدقيقة 67 أو 68. عموما دقيقة للاعبات. إذن تتواصل المباراة أقل من ربع ساعة إلى النهاية. ترجع كرة مرة أخرى لفائدة منتخب جنوب إفريقيا. يلعب التماس. مباني، مباني ترسل طويلة. حاول منتخب جنوب إفريقيا أنه يربح الوقت خلال اعتماده على الكرات الطويلة. مرة أخرى هنا راماليبي، دخول راماليبي مهم جدا لتنشيط الجبل اليمنى. اعتقادي خطأ لديزيري إليس أنه خلت راماليبي في الاحتياط. لاعبة مميزة جدا، يعني حتى في المباراة الأولى لم تكن سيئة، بالعكس عملت مجهود كبير راماليبي من النواحي الهجومية تعطي الإضافة، لكن غريب بإبقاء في الاحتياط. هي اللاعبة التي دخلت قبل حين في تشكيلة منتخب جنوب إفريقيا. ضربة حرة وبطاقة صفراء. إذن كارت أصفر يأتي الآن لروسيموند كواسي، يعاد مجددا للتدخل الماضي. دلاميني تساعد التنفيذ، مرفوع الكرة ودياكيتي، دياكيتي سهل. تراجع واضح للاعبات المنتخب الإيفواري للخلف، واضح ذلك، وهذا يعطي فرصة للجنوب إفريقيات لزيادة الضغط أكثر، الاقتراب أكثر من دياكيتي. سجلنا الهدف الأول، بإمكانهن تسجيل الهدف الثاني. كرة في وسط الميدان، هجمة إيفوارية الآن، التمريرة في العمق، لكن التغطية من الراماليبي، ممتاز الراماليبي وسط الميدان، لمسة بعد ذلك، تحضير الكرة الجهة اليسرى مع صعود مابونيا، ماغايا ومابونيا، وصلت لماغايا، مراوغة ممتازة، ممتازة ماغايا، العرضية، لكن هناك كاتشي تنجح في إبعادها. الآن فقط سنتابع الدور الدفاعي أكثر فأكثر للمنتخب الإيفواري مع اقترابنا من نهاية المواجهة. الكوت ديفوار يحاول أن يحافظ على هذا التقدم حتى الصافرة النهائية، لكن الأمور ستكون صعبة بكل تأكيد. في خطأ، فيه مخالفة. إذن تأتي الآن فائدة المنتخب الإيفواري، تلعب الضربة الحرة، كرة من جديد لفائدة الكوت ديفوار، انطلاقة في هجمة لا تكتمل بدنيا بعض اللاعبات الإيفواريات، حسب انه فعلا تعبن وبذلنا مجهود كبير، فبالتالي تلاحظ تغييرات بشكل متتالي من طرف المدرب رينالد بيدروس، واضح تأثير المجهود الكبير في الشوط الأول. يلعب التماس عن طريق كاتشي، ترجع مرة أخرى جنوب إفريقيا أفضل، موندل هدف المسجل عن طريق المهاجمة كاتلانا، هذه كاتلانا من جديد، كاتلانا وسط ثلاث لاعبات، وفي خطأ. كما شفت في دفع تالي كاتلانا، العنصر الأبرز حتى الآن، هذه كاتلانا صاحبة الهدف، تتحصل على ضربة حرة قريبة من مرمى الحارس دياكيتي. إذن ستلعب الضربة الحرة، دلاميني مرة أخرى كالعادة يتنفذ الضربات الحرة المباشرة، دلاميني تساعد للتنفيذ، لمن يا دلاميني؟ معظم اللاعبات الجنوب إفريقيات داخل منطقة الجزاء. إذن دلاميني تلقت الإشارة لعبة دلاميني تسددها، دلاميني ودياكيتي، كان ممكن ترفع الكرة لأنه كان في عدد كافي من لاعبات جنوب إفريقيا داخل منطقة الجزاء، لكن دلاميني فضلت التسديد، لم تكن بالقوة الكافية من هذه الوضعية، كان من الأفضل أن تمر اللعبة دلاميني. الكرة في التماس. فعلا زاد التوجه الدفاعي أكثر للمنتخب الإيفواري على أمل إبقاء على النتيجة. هدفين مقابل هدف واحد. كرة للأمام، دونيلي تلعب الكرة، ماغايا ماغايا ماغايا، ولكن عاوت إلى ضربة مرمى. ماغايا حاولت في الكرة الماضية، إلدا ماغايا اللي تنشط في الجبهة اليسرى بعد تمريرة دونيلي، وفي تغيير قادم تعرف على الاسم اللاعبة التي ستدخل. خروج كاتلانا صاحبة الهدف الوحيد لمنتخب جنوب إفريقيا. هذا هو الهدف، رائع، من أجمل أهداف في هذه البطولة، من أجمل الأهداف، إلى جانب هدف اللاعبة فيري لاعبة زامبيا في مرمى المنتخب المصري بنفس الطريقة تقريبا. إذا خروج كاتلان، نتعرف على الاسم، يبدو أنه في تغييرين فعلا، تشاني وكاتلانا. تشاني خرجت، كاتلانا، لودفيك وموتاو. إذا لودفيك رقم 19، موتاو رقم 22. تبديلان من ديزيري إليس، الدفع بآخر الأوراق الهجومية لأنه الوقت يمضي بسرعة، تبقت 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. هل ينجح المنتخب الإيفواري في الصمود؟ هل ينجح المنتخب الإيفواري في الإبقاء على التقدم؟ كرة من جديد، فائدة منتخب جنوب إفريقيا، نقلة في وسط الميدان، محاولة بالرأس، تتهيأ الكرة ناحية اللاعب دونيلي. دونيلي دلاميني، دلاميني في وضعية صعبة، خرجت الكرة للتماس. هذه موتاو اللاعبة اللي دخلت مع لودفيك، إيزابيلا لودفيك رقم 19 وأمولي لانغ. موتاو هذه كرة تمشي ناحية اللاعبة ريبيكا، ريبيكا إلو، ريبيكا ماذا ستفعل؟ ريبيكا العرضية، راسية وإبعاد، راسية وإبعاد آخر لحظة، تمشي كرة لفائدة المنتخب الإيفواري. حاول هنا المنتخب الإيفواري للاحتفاء بالكرة وكاسب الوقت. كرة تمشي للتماس، لودفيك موتاو، موتاو تحاول لكن كرة إلى تماس مرة أخرى. هذه موتاو، تلعب الجانبية، في تدخل، في تدخل، في تدخل. إذن تلعب الضربة الحرة بسرعة، فائدة منتخب الكوت ديفوار. لودفيك، موتاو، موتاو تمرر ناحية اللاعب أمباني، أمباني مرسلة طويلة للأمام، بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة، تحاول الراماليبي، الراماليبي ممتاز، تلحق على هذه الكرة. الراماليبي لمن؟ لا أحد في المتابعة، فقط هناك تغطية من جديد. جنوب إفريقيا تحاول، دونيلي مقطوع على دونيلي مع اقتراب نهاية المواجهة. إصرار كبير للاعبة جنوب إفريقيا في وضعية التسلل، نعم وضعية التسلل سابقة، وبالتالي الامتياز يرجع للمنتخب الإيفواري. ستلعب الضربة الحرة، هي هناك خطأ. نعم هناك خطأ يحتسب، كان فيه دفع. إذن ستلعب الضربة الحرة، تقدم عن طريق دياكيتي. دياكيتي مرسل على جهتها اليسرى، إمكانية العبور لكن فيه هنا تغطية من طرف اللاعب ماغاما. رجعت إيفواريا من جديد، تحضير دخول مراوغة لم تنجح في ذلك، صراع يتجدد والكرة إلى التماس. قبل ذلك كان فيه تدخل. إعادة مرة أخرى، التدخل اللي كان حاضر فعلا في حق اللاعب غاميدي. تلعب الضربة الحرة بسرعة، تغطية بالرأس. من جديد كرة في التماس لفائدة المنتخب الإيفواري. إذن التواني الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي، كوت ديفوار تسير نحو تحقيق انتصار. الأمور لم تحسن بعد، هناك وقت بدل ضايع، هناك وقت بدل ضايع. سنتعرف على الوقت المحتسب بدل الضايع بعد حين. يلعب التماس غاميدي، تترك الكرة لمباني. دلاميني ترسل الكرة طويلة للأمام، تم إخراجها بالرأس. صاحبة أطول قامة في تشكيلة منتخب الكوت ديفوار لاعبة دياكيتي. 7 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع، يعني 4 دقائق في الشوط أول، 7 دقائق شوط ثاني، يعني أزيد من 100 دقيقة عمر هذه المواجهة. هناك خطأ، لاحظ بأن الطاقم التحكيمي اليوم يبالغ شوية في الوقت البديل. صحيح كان في بعض التوقفات لكن الأمر لا يرقى إلى إضافة 7 دقائق. وهذا الملاحظة سجلناه حتى في الشوط أول، يعني الشوط أول كان فيه دقيقة بريك وكان فيه توقفين بسيطين والحكمة ضافت 4 دقائق. الآن إضافة 7 دقائق وقت بديل. هذه كرة للأمام رأسية، 7 دقائق معناه للأمل موجود لمنتخب جنوب إفريقيا يخرج بالنقطة، ولو أنه ليست كافية وليست مرضية، لكن على الأقل تفادي الخسارة ليبقى الأمل في الجولة الأخيرة أمام منتخب بوركينا فاسو. إذن ستلعب ضربة المرمى، بينما إصابة لدياكيتي. الآن هذه مسائل تعودنا عليها، لما تكون فايز تحاول أنك تكسب الوقت، تحاول أنك تكسر الريتم، يعني تسقط. وستقوم الحارسة دياكيتي لأنه ليس هناك أي شيء، فقط هي تحاول أنه تربح الوقت، ولو أن الحكمة كي ستأخذ بعين الاعتبار التوقف اللي حصل الآن. تلعب ضربة المرمى إذن، كرة كرة بالرأس مرة أخرى لياناس المنتخب جنوب إفريقيا حولة المرور. يلعب التماس مجددا مقطوعة. غابت التحولات السريعة، غابت الهجمات المرتدة. الكوت ديفوار يزيد يبالغ في الدفاع، وخاصة لما أخرج رينال بيدروس اللاعب الأفضل في تشكيلة الكوت ديفوار اللاعب ويدراغاو. كرة أمامية، هنا فرصة لفيغ تعادل. التعادل يأتي، هل فيها وضعية تسلل؟ هل فيها وضعية تسلل؟ جنوب إفريقيا تسجل ماغايا، لكن إشارة لوجود وضعية تسلل. نعم تسلل موجود، التسلل هنا على ماغايا، وبالتالي تم رفض الهدف. فرصة كبيرة لمنتخب جنوب إفريقيا لمعادلة النتيجة في الوقت بدل الضايع. إذن في انتظار تأكيد ذلك من طرف الحاكم الكونغولية. كانت متقدم اللاعبة ماغايا، هذه الإعادة مرة أخرى. كرة لمسة المدافع دياكيتي غيرت المسار. هنا تدخل ماضي، هل كان في لمسة يد؟ عموما ننتظر تأكيد، هل يحتسب الهدف أم تأكيد وضعية التسلل؟ إذن فعلا وضعية التسلل، نو جول، تسلل وضربة حرة غير مباشرة لفائدة المنتخب الإيفواري. الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضايع. تلعب الضربة الحرة، دياكيتي مرسل الكرة الطويلة إلى الأمام. مرة أخرى رجعت لفائدة منتخب الإيفواري، حاول يربح الوقت، حاول يحافظ على الكرة. سيري تتقدم، سيري ماذا ستفعل؟ سيري تحاول، سيري لازم المساندة. كانت وحيدة هناك، ترجع كرة إيفوارية مرة أخرى. التحضير كانية المرور، والكرة بعد ذلك تتحول إلى ضربة مرمى. إذن تلعب ضربة المرمى، فائدة منتخب جنوب إفريقيا. أن نكون على موعد مع آخر الهجمات الجنوب إفريقيا. ليدفيغ زين هنا مع المنتخب الجنوب إفريقي، محاولة من الرامليبي والكرة إلى الركنية. ركنية من جديد، منتخب جنوب إفريقيا يبدو أقرب لهدف التعادل. عموما تبقت أمامه دقيقة، وربما الحاكم الضيف مزيد من الوقت على اعتبار أنه كان في بعض التوقفات. ستلعب الركنية إذا لفائدة المنتخب الجنوب إفريقي. ننتظر التنفيذ، قد تكون الأخيرة. رقابة مفروضة على دونيلي وليدفيك. إيدي دونيلي موتاو ترفع كرة في القائم الثاني، ودياكيتي تبع دي الكرة وستسقط مرة أخرى. عادي تحاول تربح وقت. هذه الإعادة مجددا. إذن جاوزنا الوقت المحتسب بدل الضايع. كوت ديفوار يقترب من تحقيق الانتصار. دياكيتي لمن رجعت مرة أخرى للعناصر الجنوب إفريقية من الجهة اليسرى لمدافعات الإيفواريات. ليدفيك تلعب التماس. دونيلي زين مع المنتخب الجنوب إفريقي بالراس يتم إخراج الكرة. إذن الدقيقة 9 من الوقت بدل الضايع. إخراج في نهاية المطاف. الصافرة تقترب. سيوارت ترسل كرة طويلة في اتجاه ليدفيك مرة أخرى بالراس. هذه ممكن. التعادل في اللقطة الأخيرة في الكرة الأخيرة في الهجمة الأخيرة تتمكن اللاعب ماغايا من معادلة النتيجة. لحظات مثيرة جدا رغم تجاوزنا للوقت المحتسب بدل الضايع. لم تيأس اللاعبات الجنوب إفريقيات. ماغايا بتسديدة قوية هنا تتمكن من معادلة النتيجة. يسرى هنا مركزة هزمة الحارس دياكيتي. إذن 2-2 بين الطرفين مشاهدة كرام. التعادل هدفين مقابل هدفين قبل الصافرة الختامية لهذه المواجهة. بالتالي نقطة غالية لمنتخب جنوب إفريقيا. تبقي أمل جنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة الجولة الثالثة. كرة للأمام وفعلا صافرة الختام ونهاية المباراة بالتعادل الإيجابي هدفان مقابل هدفين. الكوت ديفوار 4 نقاط. منتخب جنوب إفريقيا يتحصل على أول نقطة في انتظار الحسم خلال الجولة الثالثة. مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة. ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.

لحظات لا تنسى، أوقات جميلة جمعت كل العالم، نعود إليها لنشاهد أفضل ما حصل في هذا العرس الكروي. تتابعونها معنا ضمن برنامج حصيلة بطولة كأس العالم 2026، الأحد حصرياً على بي إن سبورتس 1.

عرضية جيلسون دالا الهدف الأول لمنتخب أنغولا. جيلسون دالا يضرب الأول الآن. الزبيان السمري تفتتح التسجيل عن طريق جيلسون دالا في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول. تمريرة رائعة ضربت خط دفاع منتخب زيمبابوي وجيلسون دالا يسجل الهدف الأول لمنتخب أنغولا.

وادي عرضية، استلام خطيرة خطيرة خطيرة، التعادل التعادل ياتي الآن لمنتخب زيمبابوي في اللعبة الأخيرة في الشوط الأول. منتخب زيمبابوي يحقق التعادل بعد عرضية ولا أحلى ولا أروع، واستلمنا موزاجي من جانب موسونا، نوليتش موسونا يعادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

ركلة جزاء محمد صلاح عملها له، عملها له وسجلها، عملها له وسجلها. بانينكا، بانينكا، لكن هي ايه؟ موديل 2025 باسم الاسطوره النجم الكبير، نجم الريدز، نجم محمد صلاح، يضعها في منتصف المرمى.

يتقدم إبراهيم والهدف الأول. إبراهيم دياس يأتي بالجديد بعد طول انتظار، بعد طول انتظار. نعم، تهتز الشباك المالية بهدف اللاعب إبراهيم دياس. 1-0، نتيجة تتغير على بعد ثواني فقط من نهاية شوط المباراة الأول. إبراهيم

يلا يا سين، سينا يوكو، سينا يوكو، مرت مرت مرت مرت إلى الشباك، مرت إلى الشباك، وهدف مالي في هذه اللحظات. نعم سدد بقوة، سدد بقوة، رغم أن ياسين بونو اختار الوجهة الصحيحة.

في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: passion,
1: glory,
0: history,
1: precision,
0: champion. لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس. فالقصة مستمرة.
2: موسم جديد.
0: تحدي جديد.
3: قصة جديدة.
4: تبدأ الآن.

سيدي وانت

Yeah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادة الكرام في كل مكان، مرحبا بكم هنا في موعد جديد عبر قنواتكم بأن سبورت في هذه المقابلة التي ضمن حسابات المجموعة الثانية والتي تجمع سيدات بوركينا فاسو وسيدات تنزانيا في هذه المجموعة الثانية في الجولة الثانية. نعم، المجموعة التي تضم من هنالك ساحل العاج جنوب أفريقيا تنزانيا بوركينا فاسو في الجولة الأولى. هنالك السيدات التنزانيات قد فازن بلقائهن الأول على سيدات جنوب أفريقيا بهدفين لهدف واحد، بينما هنالك سيدات بوركينا فاسو تعثرا في المقابلة الأولى على مستوى هذه البطولة بخسارة أمام سيدات ساحل العاج كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف واحد. هنا في هذه الجولة، الجولة الثانية والتي انطلقت بالأمس، نعم، بمباراتين لحساب المجموعة الأولى عندما فاز من هنالك سيدات السنغال على حساب سيدات كينيا 1-0 وسيدات المغرب على حساب سيدات الجزائر بذات النتيجة 1-0. هنا في هذه المجموعة هنالك الحديث عن صدارة بالنسبة لسيدات كوت ديفوار في مباراة قد لعبت قبل قليل في هذه المجموعة ما بين سيدات ساحل العاج وسيدات جنوب أفريقيا. كانت تلك المباراة انتهت بهدفين لكل فريق. إذن المجموعة بصدارة لسيدات كوت ديفوار، لكن إذا فازن في هذه المواجهة سيدات تنزانيا سيصلن من هنالك إلى الصدارة وسيتأهلن بشكل رسمي هنا في هذه البطولة. أما هنالك سيدات بوركينا فاسو يبحث عن أول النقاط في هذه المباراة وفي هذه الموقعة. حديث هنالك على مستوى التشكيلتين بدءا من سيدات تنزانيا، إنغاتي إدريسا على مستوى حراسة المرمى، غوليتا هنالك في مركز خط الدفاع. الحديث بصورة الماضية هنالك مدرب سيدات منتخب بوركينا فاسو، نعم سادة الكرام، يبحث في هذه الموقعة على تعويض المباراة الماضية، بعد ذلك يريد السعي للتأهل. لكن هذه الكرة التي تلعب الآن من الجانب الأيمن، سنعود للتشكيلة، هذه الكرة التي أصبحت الآن لسيدات تنزانيا ويأتي التدخل. نعم، نعود للتشكيلة. هنالك الحديث عن سيدات منتخب تنزانيا، وصلنا إلى غوليتا في خط الدفاع المتكون من ثلاث لاعبات: إستر ماسيكي بالرقم 16، فوليث بالرقم 21، وفي وسط الميدان دونيسيا بالرقم 6، عائشة منكا بالرقم 9، ديانا ميسوا بالرقم 11، إنيكيا بالرقم 17، وهنالك أناستاسي بالرقم 2، وفي خط المقدمة حسناف ومعها أوبا كليمنت. نعم، أوبا كليمنت قائد منتخب تنزانيا. بالجانب الآخر هنالك الحديث عن سيدات بوركينا فاسو، نينا في مركز حراسة المرمى، والتهديد التهديد التهديد، الكرة تمضي إلى خارج أرضية الملعب، وصلت هنالك إلى ضربة مرمى، كرة تنزانية، أوبا كليمنت بكرتها بمحاولتها لكنها إلى بر الميدان يا شيمي، إلى بر الميدان يا بكاري. نعم، تصل الكرة إلى خارج أرضية الملعب، نقلة واستلام واقتراب، القائدة أوبا أضاعت الكرة الماضية. هذه الفرصة الأخطر هنا في هذه المواجهة. نعم، هنالك الحديث عن تشكيلة سيدات بوركينا فاسو، نينا في مركز حراسة المرمى، رباعي خط الدفاع ستيفاني سو، دياميلاتو الرقم 4، الإمارات بالرقم 9، وهنالك ميديناتو بالرقم 14، راس ماتا في وسط الميدان بالرقم 10، نعومي كابري بالرقم 15، ديلون دي أوبا بالرقم 26، وفي خط المقدمة أداما كوندو بالرقم 6، بالكيسا بالرقم 11، وغولت نانا بالرقم 18 هنا في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، هنالك خطأ، هنالك
1: أصوات الويب، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

تمضي أحداث المواجهة هنا عبر البدايات، والبدايات مهمة في عالم كرة القدم. إذا تتحدث عن النساء تتحدث عن الرجال، الكرة والانطلاق الآن، فرصة واقتراب، البحث عن المساندة. تأتي التمريرة هنالك لأداما كونغو، السيدة أداما كونغو بكرتها القائدة بعرضيتها والتدخل، لكنها تعود هنالك لسيدات تنزانيا، والتسلل كان موجودا باللقطة الماضية. تسلل كان حاضرا. كرة من اليسار وفي وسط الميدان، التحضير الآن، منافسة موجودة، الانطلاقة بهذه اللحظات. كرة لسيدات بوركينا فاسو، أدامة بالتمرير، الاقتراب والتسديد. ماذا لو نقلت الكرة إلى الجانب الأيسر؟ لماذا اختارت التسديد من مكان بعيد؟ كرة أمامية وتعود لسيدات تنزانيا الآن من اليسار، سقوط على مستوى أرضية الملعب وخطأ بهذه اللحظات. ركلة حرة في مكان ممكن، في مكان خطير، في مكان قريب هنالك لسيدات تنزانيا، والتوجيهات التي تأتي من نينا. يذكر بأن حارسة المنتخب البوركيني قد طردت في المباراة الماضية، الحارسة الأساسية، نعم، تلقت البطاقة الحمراء في المباراة الماضية، المباراة الأولى في هذه المجموعة. هذه كرة، هذه محاولة، والتسديد بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب في المباراة الأولى لسيدات بوركينا فاسو. نعم، تلقت من هنالك الطرد حارسة المرمى. مباراة قد انتهت بأربعة أهداف لهدف واحد. صافرة بهذه اللحظات، حديث هنالك على مستوى المنطقة الفنية ما بين المنتخبين، بكاري شيمي، عيسى بالبوني. عيسى بالبوني يقود من هنالك سيدات بوركينا فاسو، بكاري شيمي يقود سيدات تنزانيا. هذا التدخل والإبعاد تصل إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة ركنية من الناحية اليمنى. سلاح الكرات الثابتة في عالم كرة القدم، كرة من الجانب الأيمن، البحث عن المكان المناسب والتوجيهات التي تأتي، نقلة إلى منطقة الخطر لأول الأهداف، لكن الكرة لم تكتمل. كرة من اليسار، ضغط بوركيني، طلعة بوركينية وتدخل يأتي، نقلة حاضرة. سيطرة بوركينية بعدما كانت البداية هنالك لسيدات تنزانيا. كرة تلعب إلى الأمام بهذا التحول، بهذا الاقتراب، بهذه الكرة. لكنها على مستوى خط الدفاع،
هنالك من الجهة اليسرى بهذا التحضير حالة التقدم إلى الأمام والتواجد هنالك في ملعب الفريق المنافس. نقلات جميلة بحقيقة الأمر، خروج بالكرة بشكل سلس بشكل جميل، وبالتالي لم تكتمل الكرة الماضية

كرة إلى كوندو أداما، لكن هنالك إلى حارسة المرمى. تصل بهذه اللحظات، هذه المباراة التي تلعب هنالك في كازابلانكا. نعم، حديث عن استضافة هي الثالثة على التوالي في المغرب. الانطلاقة كانت من سنة 2022، وبعد ذلك سنة 2024، وهذه المرة الثالثة على التوالي. كرة في وسط الميدان، فوز تنزانيا في هذه المباراة يعني التأهل الرسمي. نعم، يعني التأهل الرسمي. كرة من اليمين، اقتراب هذه اللحظات، محاولة الآن، كرة إلى حارسة المرمى. لو تأهلت تنزانيا في مباراة هذا اليوم، هنا نتحدث عن أول منتخب يتأهل إلى المرحلة القادمة، مرحلة الدور ربع النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا، هنا بنسختها رقم 14. كرة في وسط الميدان، مرور تقدم بهذه اللحظات، تدخل يأتي وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، واصل إلى رمي التماس من الجانب الأيسر. هذه التسديدة البعيدة التي استقرت هنالك عند حارسة المرمى. والحديث عن نجاتي إدريسا، بداية كانت بضغط تنزاني بفرصة قريبة وممكنة كانت، لكنها لم تصل إلى الشباك، وبعد ذلك تحول الضغط لسيدات منتخب بوركينا فاسو. صافرة وخطأ بهذه اللحظات، صورة علوية لملعب المباراة، ملعب العرب الزولي هنالك في كازابلانكا. كرة تلعب إلى الناحية اليمنى، تصل بعد ذلك.

للاطمئنان على الحالة الماضية، لكن يبدو بأن سيكون الاستئناف، أقول يبدو ولا أؤكد، نعم الاستئناف يأتي. ربع ساعة انقضت، ربع ساعة انتهت، هذه عرضية إلى منطقة الخطر ويأتي الإبعاد بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. يتحول الضغط تنزاني بهذه اللحظات، يصبح من هنالك ضغطا تنزانيا، والكرة من الجهة اليمنى، ثابت الآن، البحث عن المكان المناسب من أجل افتتاح النتيجة. هنا في هذه الموقعة في هذا اللقاء، كرة تنفذ الآن إلى منطقة الخطر، يأتي التدخل والإبعاد من دياميلانو، وهذه عرضية لهدف أول والسقوط هنالك على مستوى أرضية الملعب، وكرة تغادر إلى ضربة مرمى. تصل إلى ضربة مرمى هذه العرضية وهذه الرأسية التي لم تكتمل، نعم، ويبدو بأن التسلل لم يكن موجودا بالحالة الماضية. كرة من اليمين، هذه الحالة الماضية كرة إلى الأمام، استحواذ متقارب 51% لسيدات تنزانيا أمام 49% لسيدات بوركينا فاسو. تقدم وكرة من اليمين، فرصة لأول الأهداف، هذه التسديدة ولكنها لم تكتمل، وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب بعد ضغط وقطع الكرة الماضية وأخذ الكرة الماضية إلى الأمام، لكنها مضت إلى خارج أرضية الملعب. منافسة كانت على الكرة الماضية، هنا المنافسة، وبعد ذلك انتهت إلى خارج أرضية الملعب. ماذا لو تركت الكرة لوصلت للاعبة الأخيرة؟ ممكن، يعني ممكن أتحدث بسيناريو لم يحصل، لكن أتحدث من باب الافتراض. كرة من الجهة اليمنى، التحضير والاقتراب

كرة من اليسار عملية التقدم الآن تلعب إلى الجانب الأيمن تغادر أرضية الملعب وهنالك رمية التماس من الجهة اليمنى تتكرر الآن

تغادر أرضية الملعب مرة أخرى. راجع إلى الخلف، نقل إلى الجانب الأيمن، حديث هنالك عن المشاركات أو عن المشاركة العربية في هذه البطولة، تتمثل بثلاثة منتخبات. حديث هنالك عن البلد المستضيف المنتخب المغربي، ومعه أو مع سيدات المنتخب المغربي بذات المجموعة سيدات المنتخب الجزائري. هذه كرة ومحاولة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب بالمجموعة الثالثة. هنالك مشاركة عربية، نعم، بتواجد سيدات المنتخب المصري. كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن. ثابتة مرة أخرى. كيف ستترجم وكيف ستنتهي؟ أين نهايتها؟ تلعب إلى داخل المنطقة المتابعة هنا لكنها لم تكتمل، ويأتي التشتيت والإبعاد، ولا زالت بوركيني عملية التحول، نقل إلى الأمام لكن تغطية حاضرة، وكرة إلى حارسة المرمى أو على مستوى خط الدفاع. هناك غوليثا، سقوط على مستوى أرضية الملعب. حسناء أو بامبا، كرة في وسط الميدان، التحول وكرة من الناحية اليسرى، انطلاقة واقتراب، فرصة ومحاولة الآن، لا زالت قائمة، تأتي التمريرة، راجعة إلى الخلف، التحضير من أجل هدف أول، المرور والتوغل، هذه التسديدة لكنها ضعيفة تصل إلى حارسة المرمى. كرة إلى وسط الميدان، تنزانية بهذه اللحظات، سقوط على مستوى أرضية الملعب وخطأ من الجانب الأيسر، خطأ من الناحية اليسرى. لمصلحة تنزانيا، باعتراض كان موجودا هنالك من أليماتا بيلم، كرة من اليسار، البحث عن الوصول، أناستازي كاتونزي تقف على كرتها، أناستازي من اليسار، كرة ومحاولة الآن، يأتي التنفيذ هنالك من أناستازيا، أناستازيا مرة أخرى وتقطع من أمامها وإلى خارج أرضية الملعب. أناستازيا بالرقم 2، وكرة إلى رمية تماس، دونيسيا مينغا،
التدخل يأتي، ولكن أو هنا تعود لمصلحة سيدات المنتخب التنزاني تقطع وتعود لسيدات بوركينا فاسو، وبكرة من اليسار تغيير الاتجاه إلى الجانب الأيمن، أداما كونغو النقلة إلى الأمام، لعبت الكرة في في في مكان صعب، ماذا لو مررت الكرة إلى الناحية اليمنى بشكل أعمق لكانت الأمور أفضل. اختارت المكان الأصعب، الحديث عن 9 تسديدات في هذه المباراة، 6 تسديدات لبوركينا فاسو، 3 تسديدات لتنزانيا. كرة من الناحية اليسرى الآن، نقلات حاضرة بهذه اللحظات، عملية الخروج بالكرة والتقدم، تمريرة موجودة تلعب إلى الناحية اليمنى، التحضير الآن

كرة. من اليسار البحث عرضية إلى داخل المنطقة لكنها تغادر أرضية الملعب. واصل إلى ضربة مرمى، يأتي التنفيذ، كرة لدى غوليثا، نقلة غوليثا وبعد ذلك إلى خارج الميدان. لا يوجد شيء بقرار حكمة المواجهة. وعملية التقدم الآن، كرة من الناحية اليمنى، التحضير، نقلة أمامية، فرصة واقتراب، عرضية إلى المنطقة لهدف أول. هنا يأتي الهدف الأول لسيدات تنزانيا من أجل صدارة المجموعة ومن أجل التأهل مبكرا. كرة نقلت من اليمين واكتملت برأسية إلى الشباك. أوبا إكليمنت من أضاعت الفرصة الأخطر في بداية المباراة تعوض الآن. أوبا تعطي الأفضلية والتقدم من هنالك لسيدات تنزانيا. بالسلامة للاعبة التي تسقط على أرضية الملعب، على أمل أن تكون الأمور على ما يرام في مواجهة هذا اليوم، في مقابلة هذا اليوم. بالسلامة لكل اللاعبات. جاء التقدم، جاء الهدف الأول لسيدات تنزانيا. نعم، كرة لعبت من اليمين، عرضية وبعد ذلك تمت ترجمة الكرة بالرأس. نعم، أوبا كليمنت، أوبا تعطي التقدم هنالك لسيدات تنزانيا. نعم، هذه كرة من اليمين، الاقتراب، الأرضية، الرأسية أو يبدو على مستوى كتفها. دعنا نلاحظ، نراقب، نشاهد، هذه على مستوى الجبهة، على مستوى الوجه، على مستوى الكتف. هنا أقرب، هنا أقرب، هنا أقرب. هذه كرة ارتطمت حتى باللاعب المنافسة على ما يبدو، وبالتالي جاء الهدف الأول من الجبهة للارتطام باللاعب المنافسة. وبعد أن لامست اليد، أوه لا لا، ممكن هي ليست ملامسة باللاعب المنافسة، قد تكون ملامسة باليد، قد تكون ملامسة باليد. دعنا نرى، الفار موجود، لكن يبقى الأمر الأهم إلى الآن هذه الحالة. السلامة أولا في عالم كرة القدم، ونتمنى أن تكون الأمور على ما يرام وأن لا تكون هنالك إصابات بالغة في هذه المباراة. عملية تفحص الهدف، عملية تفحص الهدف، تذهب حكمة المباراة نعم للاطلاع بنفسها والتأكد من صحة الهدف. بهذه اللحظات ومع إعادات مفصلة من زوايا مختلفة، هل استندت على اللاعب المنافس؟ بالتالي أمر يترك هنالك لحكمة المواجهة، يترك لحكمة اللقاء. الترقب والانتظار، كيف سيكون القرار؟

أظن بأنها ستعود إلى أرضية الملعب مع قرار تأكيد الهدف. أظن وهذا ليس أكيدا وقد أكون مخطئ. أوه، لا يوجد هدف، والظنون كانت خائبة وتحولت الأفراح من هنالك لا أقول إلى أحزان، بل إنما لحالة سلبية ممكن وقد تؤثر قد تؤثر على لاعبات منتخب تنزانيا. تحولت الحالة من هدف إلى مخالفة، من تسجيل إلى بطاقة صفراء، وبالتالي يلغى الهدف ويلغى التعويض يا أوبا. نعم، لأنك أضعت كرة كانت قريبة وفي منطقة الجزاء، وفرصة سانحة، لكنك لم تسجلي. هنالك تغيير قادم على مستوى صفوف سيدات بوركينا فاسو. من ستدخل إلى أرضية الملعب؟ أو لا، استيفاني سوس ستكمل المباراة. نعم، هي من عادت. كرة من اليسار، نقلة إلى منطقة الجزاء واقتطام، وقد تكون بطاقة حمراء هذه المرة يا أوبا. على الأغلب هي أوبا. نعم، هي أوبا من تلقت البطاقة الصفراء قبل لحظات، وهدف ملغى. الآن الأمور ممكن تتبدل. لا، أظن بأن حكمة المواجهة ستكتفي بالخطأ فقط. أظن ذلك. هذه المرة تخيب الظنون أم ستكون صادقة؟ على أي حال، القرار الأول والأخير في أرضية الملعب ويترك لحكمة المواجهة، لا شك بذلك.

هذه الكرة وهذا الهدف الملغى لسيدات تنزانيا في هذه المباراة. هنا القرار بعد العودة من شاشة الفيديو بعد مراجعة الفار. كرة إلى وسط الميدان، راجعة ونقل، تمريرات موجودة، كرات متناقلة.

الكرة من الناحية اليسرى، توجيهات تأتي، تستمر الأحداث، نقلة طولية إلى الأمام، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. التسديدات متساوية، أو الأخطاء عفوا، نقلة أمامية، اعتراض يأتي، كرة بعد ذلك إلى رمية التماس، كرة في وسط الميدان، تلعب إلى الناحية اليسرى، تدخل حاضر

التقدم والنقل إلى الأمام. كرة لا زالت تنزانية من الناحية اليمنى. مرور، انطلاقة، اقتراب، فرصة، محاولة لسيدات بوركينا فاسو، ولكن هنالك التدخل موجود، تدخل وإبعاد، لكنها تعود ونقل إلى منطقة الخطر. لعبت بشكل طولي ولم تكتمل. صافرة بهذه اللحظات، وكرة من اليمين، تسديدة وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. ركنية من الناحية اليمنى، نقل إلى منطقة الجزاء، متابعة، لكن تعود الكرة إلى الخلف، كرة طولية وبعد ذلك إلى برا الميدان.

كرة من الجانب الأيمن، تلعب إلى منطقة الجزاء، فرصة وبعد ذلك تعود على مستوى خط الدفاع. نقلة الطولية الآن بهذا التحول، بهذا التقدم، في وسط الميدان يقترب شوط اللقاء الأول من نهايته، وكرة هنا لمصلحة بوركينا، وهنا يأتي الهدف الأول. نعم، يأتي الهدف الأول لمصلحة سيدات بوركينا فاسو بوقت جيد في شوط اللقاء الأول. افتتحت النتيجة لإحياء الأمل هنا في هذه المجموعة الثانية. نعومي كابري تأتي بالهدف الأول في نهاية شوط اللقاء الأول بكرة اكتملت، بكرة وصلت. يأتي التقدم هنالك للسيدات بوركينا فاسو. تأتي هنا نعومي كابري وتفتتح النتيجة. لا وجود للتسلل، هذا خطأ بالتغطية، هذا استغلال للكرة الماضية، بعد ذلك أسكنتها الشباك. نعومي كابري استلمت باليسار، تقدمت، اقتربت، وهنا سجلت. نعم سجلت، وصلت الكرة إلى الشباك هنالك لشباكي إنغاتي إدريسيا. وصلت الكرة إلى شباكي تنزانيا ليتقدم من هنالك سيدات بوركينا فاسو بأول أهداف المباراة من أجل إحياء الآمال ومن أجل أول النقاط. وبتوقيت مميز هنا في شوط اللقاء الأول على مستوى النهاية قبل الذهاب إلى الاستراحة، جاء الهدف الأول للسيدات بوركينا فاسو. نعومي تسجل بطاقة صفراء تظهر أو تشهر على رأس ماتا سوادوكو، تتحصل على بطاقة صفراء. كرة في وسط الميدان، عملية التحضير، 5 دقائق كوقت مضاف في شوط اللقاء الأول. سادة الكرام في كل مكان، وكرة من الناحية اليسرى، هنالك صافرة وخطأ بهذه اللحظات.

كرة تلعب إلى الأمام، ومن الناحية اليمنى التحضير والاقتراب من أجل الثاني الآن، ولكن يأتي التدخل، يأتي التدخل

صافرة وسقوط على مستوى أرضية الملعب. هذه كرة التسجيل وخطأ التغطية هنا هي من حضرتها، وهنا جاء الإنهاء بصورة جيدة. كرة من الجانب الأيمن من أجل الثاني، من أجل الثاني، من أجل الثاني، قد يأتي الثاني، لكن تصل إلى حارسة المرمى بهذه اللحظات، تصل إلى حارسة المرمى بهذه اللحظات. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان،

كرة وسقوط على مستوى أرضية الملعب. سقوط آخر. هذه كرة نعومي، وهذا هو الوصول، وهذا هو التسجيل، وافتتاح النتيجة، وإعطاء الأفضلية، والتقدم لمصلحة سيدات بوركينا فاسو. يقترب الوقت المضاف من نهايته.

الكرة من الجانب الأيسر. صافرة وخطأ الآن من اليمين، هي التواني الأخيرة قبل نهاية شوط اللقاء الأول. كرة من الناحية اليسرى تلعب إلى الأمام الآن، يأتي هذا التدخل وهنالك الانطلاقة باتجاه الكرة لكنها قطعت رجعت أو الآن لعناصر سيداتي بوركينا فاسو من الجانب الأيمن بالكرة الأخيرة على مستوى الوقت المضاف هنا في شوط اللقاء الأول. نقلات لكن الأخيرة لم تكتمل والكرة رجعت هنالك لسيداتي تنزانيا والصافرة ستأتي، النهاية ستحل وحلت الآن. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، تأتي صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم لسيدات بوركينا فاسو. لا تذهبوا بعيدا، سنعود في شوط اللقاء الثاني. إلى اللقاء.

ولد حطها مصطفى، راح مصطفى يمين وهو حطها على شماله، واول ركله لاكور ادمز امامنا لاعب اشبيليا عنده هدفين في هذه البطوله. يلا بقى في العرض يا موزيس سيمن العبها بنفس الطريقه، اتنين لا شيء بعد ثلاث ركلات، ومصر بعد ركلتين لم تسجل لان محمد صلاح اضاع، وكذلك ايضا عمر مرموش اضاع. نوبة لركلات ترجيح، ادي امامنا رامي عائل يا رامي. ايوه كده طبعه في زاويه وحطها له في الزاويه الثانيه بشكل مميز رامي ربيعه. مصطفى واليكس حطها سجلها اليكس، صعب الامور كتير قوي اليكس بالركله الرابعه.

المنتخب المصري الرابعة رامي سجل، محمود صابر إن شاء الله يسجل، محمود يا ولد يا محمود يسجل، محمود صابر يبقي الأمال. ايدو مولا لوكمان ولوكمان وتنتهي المباراة بهذه النتيجة، فوز نيجيريا على منتخب مصر 4-2 بركلات قدم بعد منتخب الموفق في الركلة الأولى والثانية.

tourne, tourne, tourne.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بعودتكم سادة الكرام في كل مكان هنا لمجريات شوط اللقاء الثاني بعدما تركنا شوط اللقاء الأول بنتيجة التقدم هنالك لمصلحة سيدات بوركينا فاسو بهدف جاء بوقت متأخر بأربع نيات. الشوط الأول لمصلحة سيدات المنتخب البوركيني هنالك عن طريق السيدة نعومي كابري بالدقيقة 43 بالتحديد. نعم بوقت مميز على مستوى شوط اللقاء الأول جعل من هنالك اللاعبات بمعنويات أفضل. نعم إنهاء الشوط الأول بتقدم إنها حالة إيجابية. هنالك كرة من الناحية اليمنى نقل إلى منطقة الخطر وإلى خارج الميدان تصل هنالك إلى ضربة مرمى. إنهاء الشوط الأول بنتيجة التأخر لسيدات تنزانيا هو ضغط أكبر، وبالتالي هكذا كانت الأفضلية للهدف الذي جاء لمصلحة سيدات بوركينا فاسو في نهاية شوط اللقاء الأول. نترقب وننتظر هنا في شوط اللقاء الثاني كيف ستكون الأمور، بأي اتجاه ستكون، لمن ستكون الموقعة، هل ستنعطف انعطافة جديدة هذه المباراة أم لا، ستبقى بهذا الشكل لا ندري لا نعلم. بالتالي نحن نتابع ونراقب ما يحصل في أرضية الملعب. هل سننعطف باتجاه التعادل فقط، باتجاه التعادل والعودة لتقدم لبوركينا فاسو، باتجاه التعادل وقلب النتيجة والتقدم لمصلحة سيدات تنزانيا؟ كل الأمور واردة وممكنة هنا في عالم كرة القدم. نقل إلى المنطقيات التدخل هنالك من قبل حارسة المرمى، كرة من اليمين في وسط الميدان إلى الأمام والانطلاق أداما كونغو التمرير، وبعد ذلك تصل على مستوى خط الدفاع، تلعب قطرية إلى الأمام لكن الاعتراف حاضر باللقطة الماضية. والآن من الجهة اليمنى أداما كونغو بكرتها، أو هنالك الحديث عن ديانا، وهذه أداما الثاني ممكن الآن المتابعة للتسجيل، ولكن الكرة لم تكتمل باتجاه الشباك والإبعاد من حارسة المرمى لتصل إلى رمية تماس، أبعدتها انغاتي إدريسيا، تصل هنالك إلى رمية تماس. ماذا هناك؟ الترقب أو لا الانتظار والحديث والتشاور مع غرفة الفار، هل كان هنالك تدخل؟ هنا الإبعاد من حارسة المرمى، هنا الاستئناف في هذه المباراة، هنالك كرة من الجانب الأيسر لمصلحة سيدات بوركينا فاسو وكرة على مستوى خط الدفاع الضغط الموجود، وبعدها تتحول إلى رمية تماس. قدمنا الناحية كرة إلى خارج أرضية الملعب، تمضي الأحداث. دياميلاتو والتنفيذ، وكرة من الناحية اليسرى، تقدم لكن القطع موجود، إعادة الكرة، استعادة الكرة، كرة من الجانب الأيمن، كيف ستكون ردة الفعل؟
من قبل عناصر سيدات تنزانيا بعد التأخر. وهذه السيدة التي أضاعت واحدة من الفرص الممكنة جدا وألغي لها هدف هنالك في شوط اللقاء الأول وتحصلت على بطاقة صفراء. حديث عن السيدة أوبا كليمنت. كرة من اليمين، البحث في هذه اللحظات، محاولة المرور، الانطلاقة والدخول إلى منطقة الجزاء، سقوط على مستوى أرضية الملعب، سقوط آخر، استمرار اللعب، كرة والضغط الموجود الآن من الناحية اليمنى لمصلحة تنزانيا. كرة بوركينية بهذا التحول، حارسة المرمى نينا بخروجها بالسلامة لكل اللاعبات.

هذا التدخل باللقطة الماضية قد يستدعي شيء. نعم أقول قد يستدعي شيء، يعني ترجح البطاقة الحمراء بمثل هكذا حال، ترجح البطاقة الحمراء بمثل هكذا حال. وهنالك لو جاءت البطاقة الحمراء على حسنات أو حسنات، فهنا نستطيع القول بأن المصائب لا تأتي فرادا. هدف أول ألغي، استقبال لهدف، وقد تكون البطاقة الحمراء موجودة لكن الأمور تمضي على ما يبدو ولا يوجد شيء. هنالك الترقب والانتظار، الاستئناف على ما يبدو، أو ماذا. أوه، قلت لكم حالة ترجح البطاقة الحمراء وتشيكينج من أجل البطاقة الحمراء، ريد كارد. نعم تشيكينج بوسيبل ريد كارد. هذا التدخل هنالك من حسنات أو بامبا وتدخلها باللقطة الماضية. الكرة كرة حارسة المرمى لأنها أول من وصلت إليها، وبالتالي هذا التدخل بوجه القدم على كاحل اللاعب المنافس أو على الساق، يعني الساق والكاحل، تستطيع القول إنها من الساق نزلت إلى الكاحل. وممكن بسبب التدخل حصلت حالة الالتواء، بالتالي تريدون رأيي؟ هنالك مشروع بطاقة حمراء، وهذا هو مشروع بطاقة حمراء، لكن استشعر بأن هنالك تأكيد على بطاقة

الهلال كأول المتأهلات من دور المجموعات إلى خسارة ممكنة، هكذا هو السيناريو. من أمل أن يتأهلن كأول المتأهلات من مرحلة المجموعات إلى ماذا؟ إلى خسارة. وبالتالي سيناريو الخسارة لسيدات تنزانيا هو الأقرب. تأخر بنتيجة المباراة، بطاقة حمراء الآن، أفضلية عددية لمصلحة سيدات بوركينا فاسو، كل الأمور باتجاه سيدات بوركينا فاسو من أجل إحياء الأمل هنا في هذه المجموعة الثانية والوصول هنالك إلى ثلاث نقاط. شوف، سأقول لك السيناريو وفي أي مركز سيكون بعد الفوز. بعد الفوز أو بعد ضمان النقاط الثلاث يعتمد على النتيجة. بالتالي الآن هن في المركز الثالث، متساويات بالنقاط مع السيدات تنزان، و بفارق هدفين. يعني سيدات بوركينا فاسو استقبلن 4 أهداف وسجلن هدف واحد في المباراة الماضية وهدف هنا، بالتالي الآن بالأرقام -2. وبالجانب الآخر هنالك الحديث عن سيدات تنزانيا سجلن هدفين بالمباراة الماضية واستقبلن هدف كان موجب واحد، لكن بعد استقبالهم لهدف هنا صارت الأهداف المسجلة متساوية مع الأهداف المستقبلة، بالتالي صار صفر. بالتالي الآن هدف لو جاء لسيدات بوركينا فاسو سيجعل سيدات بوركينا فاسو -1، ويجعل من هنالك سيدات تنزانيا -1 كذلك. بالتالي هنا مع هذا التعادل بفارق الأهداف والتعادل بالنقاط نذهب إلى الأهداف المسجلة. بالأهداف المسجلة هنالك أفضلية لسيدات تنزانيا، لأن سيدات تنزانيا يمتلكن 4 أهداف في هذه البطولة. بطاقة صفراء تظهر الآن على السيدة فيلوث. بالتالي النتيجة التي تجعل سيدات بوركينا فاسو بالمركز الثاني بدلا من سيدات تنزانيا هي نتيجة 3-0 أو الفوز بفارق 3 أهداف. 3-0، 4-1، 5-2، هكذا الفوز بفارق 3 أهداف وأكثر. أو لا، هنالك الأربعة ليست لسيدات تنزانيا، عفوا على هذه القراءة الخاطئة. اي نعم، عفوا على هذه القراءة الخاطئة. الآن فارق الأهداف 0 بالنسبة لسيدات تنزانيا بعد استقبال هذا الهدف، -2 لسيدات بوركينا فاسو. بالتالي ماذا يعني هذا؟ يعني انه هدف ثاني فقط. نعم، او الان لو جاء بهدف ثاني سيصل كره من الناحيه اليمنى. عملية التحضير

التقدم بهذه اللحظات. كرة تنزانية. وإلى خارج أرضية الملعب. كرة من اليمين. عملية الاقتراب الآن. عرضية لكنها لم تكتمل. وتمضي إلى خارج الميدان. هدف آخر يجعل سيداق بوركينا فاسو على مستوى المركز الثاني. البقاء بهذه النتيجة يعني التساوي بالنقاط، لكن المركز الثاني لسيداق تنزانيا والثالث لسيداق بوركينا فاسو. هذه كرة، هذه محاولة لم تكتمل. نعم، الفوز بهذه النتيجة. عرضية تصل إلى حارسة المرمى. الفوز بهذه النتيجة أو الفوز بفارق هدف يجعل الترتيب كالآتي: كوت ديفوار بالصدارة، تنزانيا بالمركز الثاني بثلاث نقاط، بوركينا فاسو بالمركز الثالث بثلاث نقاط، لكن بفارق الأهداف لمصلحة سيدات تنزانيا. بطاقة صفراء تشر الآن. هناك ديلوندي أوبا تتحصل على البطاقة. ركلة حرة لمصلحة سيدات تنزانيا الآن. هل سيأتي التعادل مع النقص العددي؟ يا له من سيناريو، يا له من سيناريو. كرة ثابتة الآن. لمصلحة تنزانيا التنفيذ والتسديد، لكن العارضة والتعادل، والتعادل يأتي التعادل رغم النقص العددي. سيدات تنزانيا يعودا في هذه المواجهة تسجل من هنالك. عائشة منكا أتت بالتعادل. يا لها من عودة، ويا له من سيناريو، ويا لها من ركلة حرة. نعم، تدخلت حارسة المرمى ووصلت إلى الخشبات الثلاث، بعدها عادت وصلت، اكتملت، سجلت، جاء التعادل. المتابعة والتسجيل، المتابعة والتعادل. يأتي التعادل الآن لسيدات تنزانيا، يرفضن الخسارة حتى مع النقص العددي، يرفضن التأخر حتى مع النقص العددي. التصدي والقائم، لكن المتابعة، المتابعة، المتابعة، المتابعة. نعم، عائشة منكا سجلت هدف التعادل ورجعت هنالك بمنتخب سيدات تنزانيا، وصارت النتيجة 1-1 الآن. يؤكد نعم، والاستئناف. يا لها من عودة، يا لها من عودة لسيداتي تنزانيا في هذه الموقعة، في هذه المباراة. كرة تلعب إلى الأمام، صافرة، خطأ. العودة للتنفيذ من المكان الصحيح. كرة من الناحية اليمنى لمصلحة سيدات بوركينا فاسو. كرة من الجانب الأيمن.
عملية الاقتراب. التقدم الآن لك أن تتخيل بأن يفوز انسيداب تنزانيا في هذه المباراة بعد تلك الأضرار الماضية. لو جاء بفوز سيكون أول المتأهلات في دور المجموعات. التسديدات على المرمى أكثر لسيدات بوركينا فاسو 6-2. كرة من الناحية اليمنى وعلى مستوى خط الدفاع. تصحيح للمعلومة، هنا في هذه البطولة في دور المجموعات لو تساوت المنتخبات في مرحلة المجموعات بالنقاط سيتم الاعتماد على كسر التعادل على المواجهات المباشرة، على المواجهات المباشرة بعد ذلك فارق الأهداف الذي كنا نتحدث به قبل قليل. بالتالي بمجرد أن يفوز انسيداب بوركينا فاسو سيصل إلى المركز الثاني مهما كان فارق الأهداف. فوز سيدات تنزانيا يعني الصدارة ويعني التأهل، وعودة سيدات كوت ديفوار إلى المركز الثاني. كرة في وسط الميدان وكذلك مغادرة سيدات بوركينا فاسو. يا لها من مباراة، يا لها من موقع. كرة من الناحية اليمنى، نعم هكذا هي المباراة، هكذا هو اللقاء. فوز تنزانيا يعني التأهل إلى الدور القادم ومغادرة بوركينا فاسو من البطولة. يعني سيكون سيدات تنزانيا أول المتأهلات وسيدات بوركينا فاسو أول المغادرات. أما فوز سيدات بوركينا فاسو يعني مجموعة مشتعلة على مستوى النقاط أو على مستوى المنافس. كرة تلعب إلى الناحية اليسرى، أو أمل موجود للجميع في هذه المجموعة إذا فاز من هنالك سيدات بوركينا فاسو وإذا انتهت المباراة بالتعادل كذلك. كرة من الجانب الأيسر، ضغط موجود، سقوط على مستوى أرضية الملعب. بالسلامة لكل اللاعبات.

التغيير قادم. تدخل إلى أرضية الملعب، هنالك ديانا منالي يأتي التدخل والإبعاد الآن. كرة لا زالت تسديدة لكن إلى حارسة المرمى. ديانا منالي إلى أرضية الملعب، أو ديانا منالي إلى الميدان. صافرة

تقدم الآن. كرة من الجانب الأيسر، نقل إلى منطقة الجزاء من أجل الثاني. المتابعة، محاولة التسديد لكن الكرة بعيدة وتصل هنالك إلى حارسة المرمى. كرة من اليمين، التحضير، نقلة خاطئة كانت، الاستحواذ المتقارب بأفضلية نسبية لسيدات بوركينا فاسو. سقوط على مستوى أرضية الملعب،

هنالك أسماء جديدة قادمة إلى الميدان. علياء، سالوم، وهنالك بالرقم 19. اليزابيث تغادر أرضية الملعب. هنالك من تغادر أرضية، بحسب ما أشهر بالشاشة أنه من تغادر أرضية الملعب نجاتي الدريسة، لكن هذه حارسة المرمى. هنالك تغييرات، لكن

الكرة من الجانب الأيمن أو هنالك جوليت نانا، نعم جوليت نانا عفوا، حارسة المرمى رقم 18 الجانب الآخر، لكن لدى فريق بوركينا فاسو جوليت نانا تدخل بالرقم 13 ستيلا، وهنالك بالرقم 19 ديبورا غادرت جوليت نانا وغادرت راسماتا. هذه التغييرات على مستوى صفوف فريق بوركينا فاسو. كرة تنقل إلى برا الميدان،

من اليمين التحضير صافرة تأتي

التغيير الآن. فاطمة عيسى ستدخل إلى أرضية الملعب بدلا من فيلوث موكامبا. نعم فيلوث موكامبا تترك الميدان وفاطمة عيسى إلى أرضية الملعب. كرة على مستوى خط الدفاع تغطية حاضرة. آخر ربع ساعة على مستوى الوقت الأصلي هنا في مواجهة اليوم. تغطية دفاعية موجودة وكرة من الناحية اليمنى تلعب تقدم. فرصة لمصلحة بوركينا فاسو. تمريرة والتغطية الدفاعية وهنالك كرة وصلت إلى خارج الميدان. كادت أن تكون بنيران صديقة من غوليتا. غوليتا غوليتا غوليتا كادت أن تسجل في شباكها لكنها مضت إلى خارج أرضية الملعب. ركنية من الناحية اليمنى يأتي التنفيذ إلى منطقة الجزاء لكن حارسة المرمى باللقطة الماضية إنغاتي إدريسا تسيطر على الكرة وتلعب إلى الجانب الأيسر. عملية التقدم الآن نقلة إلى الأمام. تغطية دفاعية موجودة. كرة من الجانب الأيسر تدخل لكن لم يكتمل وفرصة قائمة اقتراب وبعد ذلك يأتي الإبعاد. هو إبعاد هو نقلة أو هي نقلة بهذا التحول بهذه الفرصة وبهذه الطلعة الهجومية لمصلحة سيدات تنزانيا. البحث من هنالك عن طريق لإدراك الهدف الثاني وقلب النتيجة والتأهل. وكرة من اليسار ولكنها إلى نانا تصل إلى حارسة المرمى. هنا ملعب المباراة هنالك في كازابلانكا. نعم الحديث عن هذه البطولة وتاريخ البطولة هي قد انطلقت بسنة 1998 هنالك من نيجيريا ومنتخب سيدات نيجيريا حقق اللقب بأول خمس نسخ خمس مرات على التوالي. حقق اللقب خمسة مرات على التوالي. لسيدات نيجيريا لكن لم يكتفن بذلك. نعم يتصدرن الترتيب سيدات نيجيريا بسجل المتوجين أو المتوجات. لك أن تتخيل 13 نسخة ماضية سيدات نيجيريا حقق 10 منها. نعم حقق 10 نسخ منها. واحد لغينيا الحديث عن لقبين لغينيا الاستوائية ولقب لسيدات جنوب أفريقيا أو جنوب إفريقيا عفوا. يعني سيدات نيجيريا

ممتلكا 10 ألقاب من خلال 13 نسخة. وبأول 5 نسخ هيمنا على البطولة ويهيمنا إلى الآن بفارق كبير وكبير جدا جدا جدا. تمريرة حاضرة من أجل الثاني، من أجل الثاني، من أجل الثاني، الثاني، نعم هنا لمصلحة سيدات بوركينا فاسو. يريدن المركز الثاني، يريدن المركز الثاني، لا يتنازلا عنه هنا من خلال هذه المباراة. باليكسا تسجل الهدف الثاني وتتقدم لسيدات بوركينا فاسو. نعم، مع الزيادة العددية في هذه المواجهة يعودا ليتقدمن مرة أخرى. قد يكون وبنسبة كبيرة التسلل موجود. دعك من هذه الحالة وعد للبداية وارجع إلى البداية. هذه الكرة وهذه المحاولة وهنالك باليكسا هي من تسجل، ولكن قد تكون لنا حكاية مع غرفة الفار. ننتظر نترقب هنا في هذه المواجهة. الترقب والانتظار. بالكيسا سوادوكو هي من تسجل، ولكن الانتظار، الانتظار للتأكيد هل سيقر الهدف أم يلغى، هل سيقر الهدف أم يلغى. الترقب والانتظار. هنالك تغيير، تغادر من سجلت بالكيسا سوادوغو، وستدخل إلى أرضية الملعب صاحبة الرقم 21 باديراتو. نعم، باديراتو إلى أرضية الملعب، لكن نحن ننتظر هل سيقر الهدف، هل سيقر الهدف أم لا. الإقرار يبدو، نعم يؤكد الهدف، وبالتالي التقدم لسيدات بوركينا فاسو. اكتمل التقدم بالدقيقة 80 أو جاء التقدم بالدقيقة 80 لسيدات بوركينا فاسو. كرة من اليسار، فرصة واقتراب، محاولة لكن لم تكتمل ولا زالت راجعة إلى الخلف. الكرة تعود بوركينية. تتوالى الأرقام في هذه المقابلة. وقبل لحظات شاهدنا الأهداف المتوقعة، أكثر طبعا لبوركينا فاسو 3.47، 1.95 لسيدات تنزانيا. كرة تلعب إلى الأمام في وسط الميدان. أنستازيا بالرقم 2، استلام الآن، نقلة موجودة لكنها لم تكتمل. هنالك أوبا بالرقم 7، كرة من الجانب الأيسر، المرور والتقدم، الاقتراب، النقلة إلى اليمين، الفرصة والطلعة الهجومية، المحاولة والتسديدة التي تصل بعيدة إلى ضربة مرمى.
كرة إلى ضربة مرمى بهذه اللحظات هنالك للسيدة نينا والتمرير نقلة خاطئة والتدخل يأتي كرة إلى برا الميدان يأتي التنفيذ واصلة على مستوى خط الدفاع عملية التقدم الآن كرة من الجانب الأيسر بعد ذلك إلى رمي التماس من الجهة اليمنى كرة لمصلحة سيدات تنزانيا التذكير بالمباريات القادمة في المجموعة الثالثة والتذكير كذلك بالمباريات القادمة لهذه المجموعة ستكون المباريات في الرابع من أغسطس الجولة الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات جنوب أفريقيا بمقابلة سيدات بوركينا فاسو سيدات جنوب أفريقيا أمام سيدات بوركينا فاسو سيدات كوت ديفوار أمام سيدات تنزانيا حديث عن مباراتين بنفس التوقيت بتمام الساعة 11 بتوقيت الدوحة أما مباريات الغد سيدات مصر بمقابلة سيدات ملاوي وسيدات زامبيا أمام سيدات نيجيريا مباراة سيدات المنتخب المصري أمام سيدات ملاوي ستكون تمام الساعة 8 كرة من الناحية اليمنى تلعب وتأتي التغطية بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب غدا مباراتين لحساب المجموعة الثالثة أول مباراة ستكون بتمام الساعة 8 لسيدات المنتخب المصري أمام سيدات ملاوي وبعد ذلك مباراة سيدات زامبيا أمام سيدات نيجيريا كرة تلعب من الجانب الأيمن المتابعة من أجل التعادل لكنها لم تكتمل تمريرة تأتي ونقلة إلى الأمام وانطلاقة موجودة وفرصة لكن التغطية حاضرة وضغط موجود سقوط على أرضية الملعب منافسة لا زالت وكرة لسيدات بوركينا فاسو المتابعة لكنها تعود على مستوى خط الدفاع نقترب من النهاية شيئا فشيئا والتقدم لسيدات بوركينا فاسو لكن هنا كرة التعادل ولم تكتمل ويأتي الإبعاد كانت فرصة ممكنة لسيدات تنزانيا يا له من توقيت لو سجل باللقطة الماضية هذه الكرة ولم تكتمل لا بالمرة الأولى ولا الثانية وجاء الإبعاد هذه المحاولة كان هنالك تدخل وإنقاذ باللقطة الماضية صافرة وخطأ أليماتا هي من أبعدت الخطر بالكرة التنزانية الماضية كرة من الناحية اليمنى ثابتة تنقل إلى المنطقة خروج لحارسة المرمى ويأتي الإبعاد كرة من الجهة اليسرى التحضير
الكرة إلى الأمام، يأتي التدخل ونقلة طولية. كرة في وسط الميدان ومن الجانب الأيمن تلعب الكرة إلى الأمام،

نقل إلى الناحية اليمنى. كرة على مستوى خط الدفاع، الضغط لكن التقدم موجود. أليماتا، 6 دقائق كوقت مضاف. هل من عودة؟ هل من هدف جديد؟ أم ستنتهي الأمور كما هي عليه الآن؟ كرة من الجانب الأيسر، التقدم بهذه اللحظات، محاولة واقتراب، محاولة واقتراب من أجل الهدف الثالث، لكنها إلى حارسة المرمى. بهذا الشكل سيدات بوركينا فاسو بالمركز الثاني، كرة من الجانب الأيسر، إلا إذا سيدات تنزانيا كان لهن رأي آخر، إلا إذا كان لهن رأي آخر، ولكن إبعاد باللقطة الماضية وكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس. تنتهي الدقيقة الأولى من الوقت المضاف. لا وجود للتسلل، نعم هذه الإعادة وهذا الخط. كرة من الناحية اليسرى، خطأ لمصلحة سيدات بوركينا فاسو من الجانب الأيسر، سقطت على أرضية الملعب. نعومي كابري وبطاقة جديدة في هذه المباراة. إينيكيا تتحصن على بطاقة صفراء. وردة الفعل هنالك من دكة البدلاء أو دكة البديلات. كرة من الجهة اليسرى، ثابت الآن. نقلة حاضرة والتدخل يأتي.

استلام وتغطية موجودة. كرة إلى الجانب الأيسر، عملية الاقتراب والبحث الآن، فرصة قائمة ونقلة إلى منطقة الجزاء لكن تصل إلى الشباك الخارجية، هنالك إلى ضربة مرمى. سندخل بالدقيقة الرابعة، تكرر الإعادة والتسلل لم يكن موجودا بحسب الخط المستقيم، وهذه كرة الهدف الثاني. هنا التسجيل، الهدف الذي يجعل سيدات بوركينا فاسو بوضع أفضل في هذه المجموعة. كرة من الجانب الأيسر، يأتي التدخل والإبعاد، وهذا هذا الفوز يأتي لمصلحة سيدات كوت ديفوار. نعم، يأتي لمصلحة سيدات كوت ديفوار. ليبقى بالصدارة بأربع نقاط، أقل من دقيقة ونصف متبقية على نهاية الوقت المضاف هنا في مواجهة هذا اليوم. كرة تصل إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة مرمى. دخلنا بالدقيقة الأخيرة، الفوز الأول، النقاط الأولى لسيدات بوركينا فاسو. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، كرة في وسط الميدان واصلة على مستوى خط الدفاع، تلعب إلى الأمام، راجعة إلى الخلف، نقلة طولية أمامية، تعود وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. بتاريخ المنتخبين، بتاريخ سيدات المنتخبين، لم يصلا من قبل إلى مرحلة الدور نصف النهائي. هل يا ترى في هذه النسخة سيكون الأمر مغاير وكرة الثالث لكنها إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. وهنا يبدو بأن صافرة النهاية أتت، صافرة النهاية حلت. نعم أيها السيدات والسادة، تأتي صافرة النهاية لتعلن من هنالك فوز سيدات بوركينا فاسو على حساب سيدات تنزانيا. وصلت معكم إلى الختام، على أمل الملتقى بمواعيد أخرى. إلى اللقاء.

0: خلقك تقن.
1: أصوات الوي نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: وانتي كنتي كل شيء بروجي ما درنا وان.
1: أصوات الويب، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.